0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: قبس من الإيمان،
5: قبس من الإيمان.
6: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركة. ألف تحية كل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حيوة على زميلتنا أمل، أمل مديرة التقنين والتقنيات في أكسجين أف أم. نحيوها وصبحوا لها أم آدم وصبحوا لها إلياس، صديقنا سي محفوظ الجراحي نادية الشعامبي ألفة زندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم. قول لكم متابعة جيدة لأرقى فقرات أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، 12 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة الجيدة كما تعودنا. تحية الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا رب العالمين. إشارة المرور ديما نعاودوا أكسجين أف أم تأكد على وجوب وضرورة احترام إشارات المرور. أكسجين أف أم تفكر في صحتكم وصحة المترجلين والناس اللي قصدي ربي يخدموا أرواحهم ويقراوا. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. السرعة مش باهية، والتزم بأدب وقوانين السياقة. شدي مينكم شي روحك واحدة واحدة، خلي المجال اليسار يحب يدوب له الحاجة لك ذيك أموره. ما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اليوم عنا تقريب أكثر من أسبوع على العودة المدرسية والديماراج والعودة للقراية. صعيبة شوية. علاش صعيبة؟ خاطر ولادنا وبناتنا من 23 ماي يصلعوا تقريبا 4 أشهر. صعيب ياسر تلقى تلميذ شد ستيلو في العطلة وقلا ولا كذا، يعني العودة تكون صعيبة كما المدرس والمعلم والمعلمة ورياض الأطفال. ولهذا إذا ما نوسعوا بالنا مع صغيراتنا نحاولوا ناخذوا بديهم وحيدة وحيدة. تلميذ كان في عطلة حاولوا باش تاخذوا بأسلوبك باش ترغبوا في القراية. نبعدوا على كل الكتشان وكل عيات وكل ضربان ونصفوا تلامذة ببعض الأوصاف الخايبة مش باهية. ديما المعاملة والتخاطب يكون بأسلوب فيه لين فيه لطف فيه احترام كما تلميذ يحترم المربي بتاعه مش مزية واجب، كما أيضا تلميذ الأستاذ والمعلم يوسع باله مع الصغيرات. الأولياء كيف كيف ماذا بينا ما كثروش على الإدارة. ودي ما نحبوش يقرأ عند فلانة، ودي ما نحبوش يقرأ عند فلان، ونحبو يقرأ عند يعطي حتى بالأسامي مش باهي. عندنا ثقة في إدارتنا تعرف شو تعمل وتعرف شو ما تعملش، وضروري جدا العدل بين الجميع. سيدنا علي السلام حتى في الدين متاعنا ما يحبش أكل المتعصبين برشا في الدين. رسول الله عليه السلام قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وعائشة تقول ربي ما خيرش سيدنا صلى الله عليه وسلم بين حاجتين إلا هو يختار أيسرهما أسهلهما ما لم يكن إثم. احنا من عقد وجه الدنيا، دنيا بسيطة تحب شوية برشا حنكة برشا قدرة وقوة في حسن التصرف وناخذ بخاطر العباد وبطبيعة الحال وكاكا تكون العلاقة فيها ألفة ومودة بين المعلم والتلميذ بين المربي وبين كل أجيال الصاعدة اللي هي جاية باش تتعلم وباش تقرأ. ونطولوا بيننا ونوسعوا بيننا. انت ربي وصلنا بالصبر في كل شيء، الصبر تبدا تخدم، عندك 8 سوايع بتعطيهم خدمه، مش تبدا قبل ما تبدا تخدم تبدا قلق. لا، نصبروا نتحملوا قوة التحمل، كما تتحمل الخدمة بتاعك، كما تتحمل العبادة، العبادة فيها إرهاق، صوم وحج وصلاة فيها تعب، توسع بالك وتتحمل على خاطر التحمل يعني يعطيك ويخليك تفوز ببرشة برشة ثمار في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان اللي يبدأ في العمل ويصبر ويتحمل 8 سوايع وهو مركز ويعني يستفرغ في الطاقة متاعه كلها في العمل، يحس براحة ضمير، يحس أنه الفليسات اللي باش يخذهم هذوكم حلال، ويعرف حتى ربي يبارك له فيهم. كما أيضا نعلم وليداتنا الصبر، يقعد يقرأ 7 و6 سوايع في النهار قدام معلمية وأستاذة وغيرها، يجب يصبر يتحمل. كما نهار آخر يجي امتحان عنده في البكالوريا ولا غيرها من 8 ل12 ولا 11، يجب يصبر يتحمل ويحاول يعدي الأوقات هذيك بحسن التفكير، حسن التخطيط وحسن الإجابة. سأل رب يعطينا القوة للتحمل باش نصبر ونتحمل ونجاهد ونعمل جميع نبذل جميع جهودنا باش نحقق الأهداف متاعنا اللي يلزمها تكون مرسومة. نعلم ولادنا أيضا التخطيط وحسن البرمجة، عندك هدف باش تعمله لابد باش توفر له طريقة العمل وكيفاش باش تخدم. قدرة ربي، ربي يوفقك. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، هذه آية قرآنية، يعني إذا كان عندك العزيمة توكل على ربي، قدرة ربي ربي يوفقك ويسدد خطاك. أما مش نتمنى ونطلب من ربي حاجات وإحنا مكتفين دينا وقاعدين يا رب أعطينا ويا ربي كذا، ربي يروم ما يستجيبش الدعاء متاعنا إذا كان إحنا ما نخدموش. وفما آية نختم بها، ربي قالنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله تعالى، ربي يبارك في كل إنسان يخدم ضمير ويحط ربي قدامه بقدرة ربي، ربي يوفقه في العمل متاعه والناس يحبوه على إخلاصه في العمل. في النهاية نقول ربي يحفظ بلادنا من كيد الحقودين والحاسدين، ربي يوفق وليداتنا وبنياتنا ويهديهم للطريق المستقيم. وألف تحية أيضا لإعوان الأمن وبطبيعة الحال على المجهودات الكبيرة اللي يعملوا فيها في سبيل إنقاذ أولادنا من برشة انحرافات. دمتم في رعاية الرحمن مع أحلى فقرات أوكسيجين.
4: قبس من الإيمان.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من ناس الكل وطريق سليمة للجميع. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار برشا أكتواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. بعد شوية أبرز العناوين اللي جات فيها لهم جرايدنا التونسية. قبل تسمو معنا أحوال الطقس بالنسبة لليوم، لكن قبل نصبح على كامل الفريق اللي يسمعنا كوتي رياليزاسيون. نسرين بونجور بونجور ليك، وحشة نسرين. أهلا سهلا مرحبا. ويرافقني سي محفوظ الجراحي.
4: أهلا.
3: بونجور.
4: أهلا صباحك ورد فل.
3: أهلا أهلا
4: صباح الخير. أهلا وسهلا إلياس. فريق الإخراج اليوم معزز بنسرين وبأمل أيضا. فريق اليوم
5: قوي برشا
4: كما قالت نسرين.
3: أمل برودكسيون اليوم.
4: أهلا بك نسرين، نورتي. تحية المستمعين ومستمعاتنا العزيزات. معا دائما محلاها الصباح في تونس، محلاها تونس. تحية تونس،
3: تحية تونس، تحية للتوانسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. بعد شوية كما قلت لكم نعطيكم فكرة عن أبرز العناوين، فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، قريبا نقولوا له في لمين سبتمبر، ونبدأ نستناو في شهر بطبيعة جديد، شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، نبدأ نستناو في 2027. هذا كل راهو ماشي من عمرنا، إن شاء الله في الخير. مهم تتلهيو برواحكم، تتلهيو بصحتكم، وكي نقولوا تتلهيو بصحتكم يعني اكل بلان تاعكم ما تنسيوش تبداو تخمو فيه من فطور الصباح نص النهار وعشاء الليل. بطبيعه تتلهيو بالصحه مهم جدا. اللي قاعد يعاني من امراض مزمنه، انا نسمع ساعات يقول لك راني فلت الدواء، ما شربتش دواء، قعدت جمعه ما شربتش دواء الدم، قعدت جمعه ما شربتش دواء السكر، جمعه ما شربتش دواء الغصه، شو السبب؟ مش متوفر، ما فماش، ما لقيتوش. دونك لهنا راهو خطر على صحة المواطن التونسي انه ما يلقاش ادواء. الماء وعديناه، السكر وكيف كيف، القهوة وسلكنا امورنا، التاي وكيف كيف، يعني الحليب، اما راهو الدواء لا.
4: حب رجعنا للحشايش بالعربي،
3: عندهم الحشايش
4: عندهم
3: الفوائد، ما مش دواء.
4: لا مش دواء، لا مش دواء، دواء علم جاء معالجات ومعالجات هامة برشا وتغيرت من الدواء، من ما شلاب الدواء تساوي الحياة كيم الماء.
3: نعم.
4: كيم الماء، كيم الكهرباء، كيم كل شيء. اليوم الحياة ولات النقل بيدو، النقل ولا جزء من حياة الإنسان.
3: مرحبا بكم الناس الكل باش تتفاعلوا معنا، تتفضلوا 31 10 98 على ذمتكم، 53 53 51 53 للتفاعل. سينو إذا كان أنت قدام إكران تابلت نجم تخلي بيان سور الكومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي، تتفاعل معنا في أي موضوع من المواضيع اللي نطرحوها في نهارك زينة.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للإحتراف. للإستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت.

0: في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
0: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل مجددا، تحية كبيرة لكل مستمع مزيك التحق بنا توا عدل الموجة علي موجتنا. صباح الخيرات، صباح البركات، صباح الأمل والتفاؤل للتوانسة الكل. سي محفوظ وقيت يسمعوا أحوال الطقس بالنسبة لليوم
2: في الانتظار.
1: نعم، صحب كثيرة بالمناطق، صحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، وصحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، والبحر قليل الاضطراب مضطرب. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: يعني منطقتنا أو جهة نظرت بعيد عن الأمطار حالياً.
1: ننتظروا أكتوبر
2: إن شاء الله.
1: ننتظروا أكتوبر
2: انتظار أكتوبر. أكتوبر ما هو أخضر بالنسبة لتونس وبالنسبة لولاية بنزرت. فيه 15 أكتوبر في فرحة الجلاء وفي عيد الجلاء في جلاء، وثم جلاء في 12 ماي 64 جلاء الزراعي اللي رجعت فيه الأراضي إلى التونسيين والتونسيات، ورجع الوطن إلى حضن شعبه.
1: نعم، دونك شيخة القصرين شمال قفصة، أجزاء جنوب القصرين شمال قفصة، أجزاء من قابس البرمة برج الخضرة، جنوب بيجة شمال زغوان. دونك غادي الأمطار، معناتها سحب رعدية وأمطار غزيرة
2: فعلا في القصرين خاصة. ولكن ثم ملاحظة زادة في القصرين، عرضت أن البنية التحتية في حالة حليلة،
1: على حليلة، حالة متعبة أصل صباح الغيث النافع، وإن شاء الله ربي يرحمنا
2: إن شاء الله
1: بالغيث النافع وين ما تصب تنفع. والإيجابي يقعد هو الانخفاض في درجات الحرارة بطبيعة الحال.
2: احنا مناك الصيف.
1: إي نعم، المشوار متواصل. نرجع لكم بعد شوية بأبرز العناوين اللي جيت فيها لون جريدة التونسية المكتوبة والإلكترونية.
3: ميتيو

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: ريكاب ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
3: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات وطريق سليمة للجميع. اللي قصد ربي ماشي يقرأ لروحه ربي نجحه، واللي يخدم إن شاء الله ربي عينه، واللي شيد ثنية راجع للدار باش يقضي قضية الدار زادة كيف كيف ربي يوافقه. كل إنسان واهتماماته، كل إنسان ومشاغله الصباحية وأولوياته في الإصباح. سي محفوظ، فكرة عن أبرز العناوين اللي جيت فيها من جريدة التونسية المكتوبة والإلكترونية. سماسرة ومنحرفون للاستدراج، سوق للدعارة على شبكات التواصل الاجتماعي. مش جديد علينا عنوين كيف ما هكا سبقوا أنه قلنا حكينا فيه. تكتب في مختلف الجرائد التونسية مقابل مبالغ مالية يتم استغلال النساء، يتم استغلال الفتيات الصغيرات جنسيا، ويتم عرض الصور
4: من عائلات فقيرة.
3: من عائلات فقيرة أي تقع عموما اللي تم استقطابهم هما الفئات الهشة. يتم عرض الصور متاعهم على شبكات التواصل الاجتماعي. هذوما مافيا الاتجار بالبشر وجرائم حقيقة بشعة. دونك مافيا الدعارة تتكون من عناصر تتحكم في هذه الشبكات، متكونة من أكثر من سمسار منحرفين يقوموا ويتولوا هما مهمة استدراج النساء والفتيات للشبكات، مستغلين المشاكل المادية والعائلية. والكلهم ينحدروا من عائلات فقيرة حسب جريدة الشروق ومع وزارة، ثم يتم أثر ذلك إدخالهم في عالم الدعارة. لكن شو اللي وصلهم اللي ينحدروا من عائلات فقيرة ومعوزة إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني عنده من عائلة فقيرة ومعوزة وعندها تليفون وشو عايش بيه؟
4: مش العائلات الفقيرة كلهم وبناتهم هكا
3: شو هو؟ ديما نقول واحنا بتبيع ما فهمش مانيش قاعدين نعمم وما عمم حتى حد.
4: الفقر ما يؤديش بالضرورة إلى مثل هذه السلوك. الفقر في ثم ثوابت في التربية، في الأساس الساس المبني عليه الإنسان، الساس الأخلاقي والتربوي.
3: أما الفئات الهشة يتم استقطابهم سواء لشبكات الدعارة وإلا للمخدرات، أكثر فئة معناتها يتم استقطابها.
4: هي ضمن فئات إجرامية إجرامية دي سواء موزعين المخدرات أو للدعارة. هذا ما الناس إجرام اجتماعي موجود في كل مجتمعات الناس المارك هذوما، ولهم بالمرصاد الأمن والقانون والقضاء أيضا بالمرصاد لمثل أولى السلوكات. لكن الفقر ليس مبررا للدخول إلى الانحراف الاجتماعي. قديش من تونس كلنا فقراء، لكن كمان تونس عندهم كرامتهم. ثم أسس عائلات، ثم عائلات فقيرة جدا، ولكن متمسكة رغم فقرها، متمسكة بكرامتها، متمسكة حتى كتمدلوا حاجة يقولك لا
3: شوف احنا ركزنا شوية على الجانب الاجتماعي، لكن المهم هنا الجانب الاجتماعي.
4: مهم.
3: ظاهرة استغلال مهم. شبكات التواصل الاجتماعي لترويج الدعارة والاستغلال الجنسي هو فضاء الفيسبوك. انا ما خليتنيش نوصل فكرتي بكري. انا اش لازمي نشري لبنتي تليفون وانا ما عنديش فلوس؟ انا عندي فلوس وما نشريش لبنتي تليفون. القضية عندي فلوس ما نشريش البنت التليفون، فما عمر معين. سي محفوظ راول تولي عنده واللي ما عندوش ولا قدام الاكران وقاعد يبحر عبر ولا رقيب ولا حسيب. لهنا راول ايجا نقول نرجعوا للمراقبة ونرجعوا للتربية
4: للأساس.
3: يعني فضاءات اليوم قاعدة تستغل فيها جهات وأفراد أفراد للترويج ولا يدخلت بعض خاطر راو بنيت كيف ما هكا بنيت توينسا يتم الاتجار بيهم معناتها مش مش اول مره ومش اول مره معناتها نقراو ارتيكل كيف ما هكا شيء يخليك شويه تترهوش. الافراد هذوما اللي قاعدين يروجوا للدعاره ويستغلوا في في في البنات سهوله التخفي وراء معناتها وسرعه انتشار المحتوى كلهم تلقاهم متخبين وراء دي باج فيسبوك وراء معناتها دي
4: فو بروفيل واحد
3: الظاهره هذيا ما تمسش القيم الاجتماعيه فحسب. زيدا كيف كيف ترتبط أيضا بالابتزاز الاستدراج الاتجار بالبشر ويخلي دي منقول أن التصدي لمثل هذه الظواهر مسؤولية مشتركة بين الأسرة المدرسة زيدا لازمها تحكي الأعلام المنصات الرقمية الجهات المختصة رو كل موضوع يبدأ موجود في ألايون الجريدة مش يلزم نعملوا به البوز ولا لنمبر دفو ولا قديش من الكومنتير ولا اللي بشي سب البنات كيفاش مشي ولا العائلة اللي ما ربيتش ري هذه ظاهرة خطيرة في المجتمع بتاعنا يلزم معناتها المسؤولية تكون مشتركة كما قلت بين الأسرة وبين المدرسة وبين الإعلام وبين المنصات الرقمية وبين الجهات المختصة باش إنه نتصدوا لمثل هذه الجرائم البشعة.
4: وخاصة زاد الدور مهم برشا لوزارة تكنولوجيا الاتصال اللي عندها إمكانية مراقبة هذه الفضاءات هذه الافتراضية للتغرير ببناتنا وبولادنا زاد كيف كيف للمخدرات وللحرقة وللمصائب الاجتماعية كل لابد زاد الوزارة دي باش تكون زاد طلب دور مهم جدا دورها إلى جانب وانت ذكرتي ديجا الباز الأسرة نرجع ديما للأسرة المنشأة خاطر مش اللي عندهم تليفون كلهم
3: يأثر
4: عليهم في
3: اللي ما توا أنا نسمع في ولية البارح والبارح كيفاش تتحدث على الجو وسميت الجو روبلوكس هكا يعني الجو قتل كراو تلمان صغيري متعلق وخليته أنا بالتليفون ويلعب فيها الجو وقت اللي ناحيه التليفون كي رجع يقرأ شفت مشهد صادم يعني كيفاش صغيري قصيت عليه ناحيه التليفون وهو يلعب في الجو قلت ريت مشهد صادم قررت اني نفك التليفون ونهزو الاخصائي نفسي باش يتابعوا على خاطر الطفل دخل في حاله هستيريه كبيره وكبيره برشا لهنا راهو مش نعطيو للصغير التليفون ونخليوه
4: وحده
3: من غير ما نراقبه ومن بعد نتذكروا اللي احنا عندنا صغير شاد التليفون وقت القرايه راه ما مش وقت القرايه نحرموا صغارنا من التليفونات وفي العطله نعطيو لصغارنا التليفونات خاطر القرايه معناتها الهدف نتاعنا انه كي يقرا ما يلزمو يتشخشب حتى شيء الوغكو هي التربيه راهو التليفون يلزمك تعلم صغيرك وقتاش يشد التليفون يلزم يكون فما وقت محدد مع المراقبه فما ديزابليكاسيون توا انت تبدا لهنا انت تبدا في خدمتك وصغيرك عنده تليفون تعرف انت فيش قاعد يعمل صغيرك شو ما هما اللي باج اللي تخلي لهم شو ما شو اللي قاعد يلعب فيهم صغيرك يعني بالتليفون وانت قاعد في خدمتك نجم تراقب صغيرك
4: فعلا
3: لو كي تحب تراقب حتى عن بعد به نرجع لبعض الفتيات اللي اوضاعهم هشاء اللي هما اكثر عرضة للاستغلال لكن راو الحاجة المادية في بلادنا ما يلزمهاش في كل مرة تتحول إلى مبرر لاستغلال الإنسان وإهانة الإنسان ما عنديش فلوس أن يتم استغلالي ونكون هشة باش يتجروا بيا في الدعارة ما عنديش فلوس نمشيوا للمخدرات لهنا يعني راهو المسؤولية تقتضي اليوم أنه نعالجوا الأمور من جذورها نفرس كدولة معناتها توفير فرص العمل والحماية لو إذا كانت الدولة تحترم مواطنيها شبابها توفر لهم فرصة العمل إذا كانت توفر فرصة العمل والدولة فما استراتيجية واضحة لا يحرق الشاب التونسي لا يمشي تجر في المخدرات ولا يمشي طفلة تجر بجسمها معناتها
4: أي فعلا أنت ذكرت من الأول ذكرت في السياق كل هذاك هي النقاط اللي حكيت عليها انت اولا الاسره التربيه الاسره وكذا المدرسه كيف فشلت المدرسه في توعيه التلميذ وتحسيسه للتصدي لمثل هذه الاشياء وعدم الانزلاق فيها كيف المجتمع المنظمات المجتمعيه المجتمع المدني او ما يسمى بالمجتمع المدني وين هما وين دورهم ويجيب بعد دور الدوله دور الدوله الثقافي في الثقافه يجي دور الدوله في وزارة الشؤون دي مش الدينية فقط، وزارة شؤون الانترنت هذه وسائل التكنولوجيا الاتصال والى اخره، زاد تراقب يا اخي شنو تو راقب راقب اللي باج اللي هبط علينا.
3: نعم.
4: راهو ثم دي باج حتى من خارج تونس. فهمت، الى جانب التونس ولا يخلقوا كما قلت انت دي فو بروفيل باش يغشوا بنيات صغار ولا اولاد صغار حسب ظروفهم اللي كما قلت انت ظروف هشه تبدا مجتمعيه او اجتماعيه هشه، ويغر به ويدخل في ثنية ما هيش سليمة. دونك هنا نختار وين نختار، مجتمع يمرض.
3: نعم.
4: ثم مرض اجتماعي لابد من معالجته، وهذه المعالجة بتاعه ترجع للشعب التونسي بالأساس وترجع للدولة. الاثنين مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ. الشعب يزمه في من العائلة وانت ماشية، من العائلة للروضة للمدرسة للمسجد لي كل، والدولة أيضا عليها توفير إلى جانب القانون وإلى جانب الردع وإلى جانب المراقبة توفير الإمكانيات المتاحة باش الشباب يلقى وين يفجر الطاقة متاعه.
3: أكيد، وصلحوا لهم بربي لي باركور، المسالك الصحيه اولويه اليوم، خلي الشباب يمارس الرياضه ويمشي في مسلك صحي. ما فماش اداره وما عادش فما، علاش قلت لك سي محفوظ استعاده المسالك الصحيه اولويه اليوم في تونس، حتى الشاب تلقاه يحب يعمل يمارس الرياضه ما يلقاش توا. يا عندك فلوس يا ما عندكش، سال دو سبور قداش؟ ها 80 60 80 100 اذا كان باش تعمل كوتش بريفي، يعني راهو فلوس
4: فك الملاعب الصغيره
3: اللي عملوها. اي في الاسال نتاع
4: كان ثم مسالك فلاحيه عملوها في مسجد بورقيبه هنا طريق السبيطار، كان ثم مسلك لكن هو باش يمشي مواد ما لقاش وين يمشي، كراه بكل ماده.
3: اي نعم. هدوء بمحطات البنزين، تهديد باستقالة جماعية، إضراب سوق نقل المحروقات، يتواصل اليوم إضراب سوق نقل المحروقات اليوم الثاني على التوالي. أنا ما لاحظتش أنه فما إضراب البارح.
4: أيوة.
3: باش يتواصل اليوم على التوالي على خلفية عدم التوصل إلى تسوية نهائية بشأن عدد من المطالب المهنية والاجتماعية العالقة. هذا عنوان جاي في جريدة الشروق. أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي عادوا بإرادتهم منذ بداية 2026.
4: واحد. طيب من تلقى أنفسهم
3: طبعاً.
4: السواق هم يحبوا
3: رجعت للسواق
4: استقالة جماعية يحبوا يعملوا. هي خليه يستقيل، شنو باش يتغير؟ معناها باش تحبس تونس؟ ماشي باش تحبس. نذكرك حاجة، مارغريت تاتشر تسمع بها
3: مش باش تحبس تونس، لكن هذوما زيدا كما تحدثنا عليهم البارح من حقهم انهم يسويوا امورهم، مطالبهم مهنية مطالبهم اجتماعية، يلزم قلنا فما حوار.
4: مارغريت تاتشر كانت وزيرة أولى في رئيس حكومة بريطانيا.
3: أي؟
4: عمال مناجم الفحم. وما أدراك ما مناجم الفحم اللي هو ثروة طاقية، عملوا إضراب. حبوا يفرضوا عليها نوع من الزيادة. رفضت. تعرف قداش قعدوا عاملين إضراب وقداش شدة تصحيح هي اللي رجعوا للعمل الواحد
3: هي
4: جمعك. عام كامل
3: يلزمنا برشا منها، خاطر هي المرأة الحديدية، هي لقبت بالمرأة الحديدية.
4: إيه؟
3: دونك احنا عنا شكون من حديد باش ياخذ قرارات حديدية ومصيرية. يعني ايه شنو تحبني نقول لك سي محفوظ؟ اذا كان
4: لا معناها ما تجيش تحطني دوفون لو فيت اكومبلي، تحطني قدام الامر المقضي وتقول لي انا باش نعمل اضراب وباش نستقيل وكذا. لا، يجي المفاوضات، يجي نفاوض، ايش اخويا تحاوروا تلقاو حل، ذا مش اخر الدنيا، مش انت مبرك. القطاعات كلها مرت بالمفاوضات وتحسنت اوضح، اللي زاد 100% وزاد 50% وزاد 20%، كل واحد عاد امكانيات المؤسسه نتاعو. بشوي اخي نفاوضوا نلقاو منين نزلوا حسام الوسط. جو مدرسه النقابيين بالاساس اللي هما القيادات نتاعهم، اللي هما شوفر هذوما السواق هذوما المشكورين، هما يؤدوا في واجب كبير ياسر. فهمت يا اخي؟ المسؤولين النقابيين نتاعهم لازم يحطوا هذا في البال ويدخلوا في حوار مع المشغلين نتاعهم.
3: إذا كان احنا عنا سياسيين اليوم ينجموا يغيروا اتجاه دولة كاملة ويخليوا أثر مرحبا، أما احنا للأسف اليوم
4: بأسف ما فهمش.
3: فاصل إلياس ونواصل.
4: لا تقصى
5: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور.
8: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل في الكود كور. كود كور اليوم ماجد الرومي.
2: ايه ماجد الرومي.
1: انا اقترحت ماجد الرومي وانت قلت اعتزلت الغناء. اي نعم.
2: خديت الاغنية ما اقترحت الاغنية ماجد الرومي حكينا عليها برشا في السابق عديناها قبل. هي مولودة من في 13 ديسمبر في 1956 كفر شيمة. المنطقة اسمها كفر شيمة في جبل لبنان. كفر شيمة اللي هو حقيقة جابت عظماء الأغنية العربية اللبنانية بالأساس، وعلى رأسهم فلمون وهبي الملحن الشيخ الكبير لحن لهم كل بما فيهم فيروز وكل كل كل بوها حليم الرومي. وما أدراك حليم الرومي مكتشف فيروز. دونك هي تربت في كنف الموسيقى وفي كنف كبار الموسيقيين، لانه مع شكون كان يجي يعود يجيهم للدار يجيهم ودي الصافي يجي. هي اخذت الغنية هذه باتفاق مع ايضا فنان لبناني كبير هو ملحم بركات، هو لحن الاغنية دي وغناها وطلبتها منه واعطاها على الاغنية دي. وعندهم حتى فيديو يغنيهم مع بعضهم ديو عم بفيه، لكن احنا باش نسمعها بصوت بصوت ماجدة ماجدة الرومي اللي زارت كرتاج من عام 1968 وقت مع ابوها في حفل في كرتاج، وكان حاضر الشاعر صالح جودة المصري اللي اكتب حسناء وقرتاج ولحنها ابوها وغناها في مهرجان كرتاج، واللي اكتب ايضا قصيدة حلوة ياسر الهرم المقلوب على ونزل الوتيل هذاك الوتيل ديلاك في تونس هو بيراميد مقلوبة هو هذاك كتب هو قصيدة الهرم المقلوب. دونك كبنية صغيرة قاعدة فوق الركح باهذا حليم الرومي هذيك كانت ماجدة الرومي و ترجع الذاكرة بالتلفزة التونسية وترجعنا بالنواري بلان شو محلها وقتها صغيرة بنوتها هي مع بوها جابها معاه. دونك هذه ماجدة الرومي بعجالة باش نسمع في رائع من روائع ملحم بركات. شوف شوف شوف
1: اعتزلت الغرام ماجد الرومي في
2: من يوم ما حبك جنن
1: راجعينه.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهين.

0: وتونسنا
1: وحتى كان بكينا
0: بديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: على سلامتكم ومرحبا بكم معنا، تحية كبيرة للجميع، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. مرحبا بكم في بوان اكتو لليوم، ألفة الجندوبي أكيد باش نرحبوا بها. اهلا وسهلا، مرحبا بك نادية، ان شاء الله نهارك اسعد الايام انت وسي محفوظ كل مستمعين الاوفياء وين ما قاعدين يتبعوا في موجات اذاعه اكسجين افام. شكرا على ثقتكم وعلى وفائكم، وقولوا لكم كما قالت لكم نادية من الصباح وتوعدت لكم سيسر روحكم في الطريق واحده واحده، وان شاء الله طريق امنه للجميع، وراهي ما تكون امنه كان بالانتباه نتاعكم انتوما. احنا كلمنا مواطن بالحق مشكور جدا على التواصل نتاعو، قال راهو فما بكري شويه فما حادث مرور في الدخلة متاع طريق مغراوة على طريق منزل بورقيبة وانت داير المغراوة، زوز أولاد على موتور ضربتهم كرهبة ولا هما دخلوا في الكرهبة، ما عندوش بالضبط الصورة الإذاعية، قال لي راهم هما موجودين على الطريق ومحظبين بهم الناس اللي ماشيين قاضي ربي، وفما تعطل متاع حركة المرور. دعوة لمصالح الحماية المدنية باش يكونوا متواجدين غديكا. كنا تواصلنا مع مصالح الحماية المدنية مشكورة اللي قالوا راهي معناتها السياره في الطريق، معناتها المهمه قاعده ماشيه للطريق، ان شاء الله ربي يفرج عليهم وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، خاطر اللي ماشي قصد ربي ماشي في ثنيه بربي، بالاخص الموتورات. نحيوا الكيت من وذنيكم، حطوا الكاسك في روسكم ونحي الكيت من وذنك وركز في طريقك، كيف كيف في الكراهب نحيوا تليفونات من عندكم وركز في الطريق نتاعك، وهذيك ثنيه ان شاء الله ثنيه مسهله للناس الكل، وربي يحفظ الجميع وان شاء الله سلامات وان شاء الله بالشفاء، معناتها الشفاء العاجل بالنسبة للمصابين اللي تعرضوا الحادث في طريق مغراوة اليوم الصباح.
3: وإن شاء الله لباس وسيسر ويحكم كل مستعملي الطريق. الانتباه أهم حاجة وقت السياقة، الانتباه عدم الانتباه والسرعة هما زوز أسباب اللي أديوا إلى الحوادث،
2: هما من أسباب
3: الرئيسية، زوز أسباب رئيسية.
2: لهنا زادة راهو مختلف الطرقات، هنا البارح كي صب الغيث النافع، وإحنا ديما نقولوا غيث نافع وين ما تصب تنفع، لكن هذيك بضاعتنا ردت إلينا، نحن ناس اللي قاعدين نطيشوا حشيكم الزبلة وين جاجين، نطيشوا وين الرقرات، الرقرات مش منظفة. لهنا دعوة إلى مصالح التطهير، مثالش ما فيها بس كنت تتفقدوا البلديات والمناطق اللي معناتها بعثت لكم عديد المرات الدعوات باش لجهر البلوعات، راهو العمل البلدي قاعدين نشوفوا فيه عمل بلدي متواصل ومسترسل، وللخدامة تحية كبيرة لهم رغم كبر السن نتاعهم، اللي قاعدين نشوفوا في عمليه الكنس اليدوي، عمليه التنظيف، عمليه الجهر اليدويه نتاع البلوعات الخفيفه، لكن البلوعات العميقه يلزمها الكمونه نتاع ديوان التطهير. لهنا دعوه خاصه المدينه منزل بورقيبه مع التوسع العمراني اللي فيها، مع تقادم شبكه التطهير ما فيها بس مصالح التطهير تكون متواجده، ونعود نشوفوا الكمونه الكبيره ناديه، الكمونه اللوناس اللي تبدا تدور في الاحياء ونكلموها تكون موجودة. عديد البلوعات راهو الناس نحولها الغطاء نتاعها، نحولها للغطوة وقاعدة بلاش معناتها ماهيش مغطية، قاعدة تنجم تسبب مشكلة بالنسبة لمستعملي الطريق اللي على ساقيها ولا لي في الترونتينات ولا على بسكليت، وخاصة مع وجود التلامذة والناس المارة اللي قاعدين يستعملوا في عديد من الأزقة والأحياء اللي برشا نحاول بارح الغطوة متاع البلوعات باش يتعدى الماء، خاطر صبت في وقت وجيز بكميات غزيرة. على هذاك راهو العمل يلزم يكون عمل مشترك ما بين المواطن والبلدية وديوان التطهير ومختلف المصالح والحماية المدنية اللي باش تدخل والإسعاف، الناس الكل نكونوا مع بعضنا، وإن شاء الله يعدي فصل الخريف على خير وفصل الشتاء اللي إن شاء الله حسب التوقعات الجوية، وراهو ما عاد حتى شيء مفاجأة، كل شيء فيه توقعات فيه إلى جانب ما يكون 80% 90% يكون صحيح. على هذيك ناخذوا بالأسباب ونحاولوا نخدموا كلنا مع بعضنا للمصلحتنا احنا والمصلحة العامة في الأخر.
3: محفوظ
2: محفوظ اللي يتفرج في الطبيعة.
3: يتفرج في الطبيعة. قالكم تونس بشتيها بصيفها باللي عشتوا فيها ما نحبش نحكي عليه.
4: تونس عزيز عليها.
3: عايبين ما لتفاعل علي.
4: إيه قد فعلا
3: فعلا
4: نتبع في الحوار ما بيناتكم خاصة كلمة السيدة ألفة حقيقة أنا إيه قالت كل شيء. معناها المشكلة نرجع الصباح شنو حكينا قلنا كل شيء يرجع للمواطن
3: أهي.
4: بالأساس إذا كان المدرسة الأولى اللي هو المواطن العائلة إذا كان يلوح فيه وين يجي وكذا تتسد البارح في نص ساعة معناها منزل برقيبة غرقت في نص ساعة مطرب فما بالك جاي الشتاء وجاي الشتاء كويس هي من تو الحضر روحنا من تو البلديات
3: سمحني
2: ما هو مش منزل برقيبة
3: سمحني
4: رسمت شفتها بعيني
3: الشتاء ما يصنعش مشاكل البنية التحتية وهو فصل الشتاء خطيه يكشفها
4: يعريها
3: يعريها يعني البنية التحتية في تونس تظهر أهميتها وقتيش نركزوا عليها بشكل خاص في فصل الشتاء خاطر الأمطار الغزيرة تكشف بسرعة نقاط الضعف في شبكات تصريف المياه في الطرقات
2: صحيح
3: قنوات الصرف الصحي كما كنت تحكي
2: في البناء
3: في الجسور والمنشآت العامة
4: صحيح فكرك.
3: أي فكرني
4: فكر.
3: يعني وقت اللي تتحول الأمطار
4: الفيضانات في جوان احنا تحدثنا على تنظيف
2: جهر البلوعات
4: جهر البلوعات وتصريف مياه الأمطار تحدثنا عليه في الصيف وقلنا البلدية ربما السيدة الكاتبة العامة لا تتفكر
3: هي
4: موقع شيء وقتها
3: رأوا أهمية
2: لا صار التدخلات أهم الناقصة ناقصة
3: أهمية التدخلات أهمية الصيانة الوقائية للتدخل بعد وقوع الكارثة ولا قبلها بنهارين. المطلوب هو اليوم الانتقال من منطقة رد الفعل إلى منطقة الاستباق. اليوم ما عندناش منطقة الاستباق للأسف الشديد. تنظيف البلوعات تنظيف المجاري قبل موسم الأمطار صيانة الطرق
2: جهر الأودية
3: تحسين شبكة تصريف المياه تعالج النقاط السوداء المتكررة اللي عندك اللي انت تعرفهم وكل عام يعملوا لك المشاكل حتى تولي البنية التحتية متاعنا قادرة على انها تواجه التقلبات الجوية اللي قاعدين نعيشوا فيها.
4: كل عام عندنا شتاء ولا لا تصب فيه مطر ولا كل عام عندنا ثلج يهبط في اندراهم وجهة شنو حضروا توا اندراهم مثلا ما حضروا شيء
2: حضروا بيبز الغاز
4: باهي
2: حذر بيبز الغاز هكا تصب الثلج حتى بيبز الغاز دفي وقعد على روح راهو نشوفوا لجان مجابهة الكوارث واللجان مجتمعة ويقولوا اللجنة في حالة انعقاد دائم يسيدي أنا نحبها في حالة تحرك دائم يزينا من الانعقاد والعقد والتسكر دوروا دوروا تحركوا شوفوا الأحياء ادخلوا شوفوا وضعية الأودية شوفوا وضعية البناء العشوائي اللي بين مسكرين الأودية ومسكرين مجاري المياه واللي تيشوا حشك في الزبلة متاحهم في الردم متاحهم في الفضلات متاحهم في مجاري المياه راهو بهكاكة كل واحد ونسمعوا بعضنا مثالش راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر ينجم مواطن عادي ويعيش في البقعة هذيك سنوات الله وانا ديما نقولها راهو كل عندك شخص كبير في حومه ولا في المدينه راهو هذيك مرجع ترجع له تقول له بالله يا اخي ما صبتش المطر عندها 7 ولا 8 سنين يا اخي هذيك كان واد ولا ما كانش واد كانت بحيره جبليه ولا ما كانتش كان بلاصه يركرك فيها الماء ولا ما كانش مش ليه نجيب هذا والمهندسين الاخص معناتها المختصين لازم يكونوا متواجدين مش كل واحد يعمل في كل شيء راهو كيفيتو ما في غيا اللي يقول راني نعم في كل شيء ما ينجم يعمل حد شيء
3: يلزم يكون فما تنسيق بين البلديات بين الوزارات بين الحمايه المدنيه باش تتدخل لك التدخل السريع حاجه اخرى اليوم يلزم يكون فما وضع خطط استباقيه باش تحمي المواطنين والممتلكات والمنشات الحيويه خاطر في كل مطره تصب الا وبرشا ممتلكات مواطنين يتضرروا الاهم اليوم باش نلخصوا ان الدوله تكون مطالبه بانه تخلي والا مش تخلي تجعل الوقايه هي سياسه دائمه مش سياسه حينيه ولا ظرفيه ولا وقتيه ولا تصير الكارثه حتى اللي تتحرك البنيه التحتيه القويه تقاس بقدرتها على انها تصمد الصمود امام التقلبات المناخيه وامام نزول كميات هامه من الامطار
2: اللي هي ماهيش مفاجاه
3: وامام الظروف الصعيبه مش في الايامات العاديه معناتها ما نراو حد شيء ما نشوفوا حد شيء الامور هانيه
2: إلى حد ما
3: ومش مفاجأة
2: مش مفاجأة
3: والمشاكل كل عام تصير في نفس البلايس
2: وراو كما نقولوا وراو ريناهم في ولايات أخرى راو نقولوا كما احنا ناخذوا حذرنا علاش اللي رينا في أريانا واللي رينا في تونس العاصمة واللي رينا زادة البارح في جربة زادة صبت أمتار في جربة بالحق راهي مليانة بالماء على هذا. كل واحد ياخذها عبرة كل بلاصة يقول نجم راهي تصبت في كميات كبيرة في جابس ولا في مارث ولا في سيدي بوزيد ولا في قفص على ناخذ أنا احتياطاتي شنو نجم يكون عندي وشنو المناطق اللي يلزمها تدخل سريع وشنو المناطق اللي يلزمها تدخل معناتها آجل وشنو العاجل تويكا. وراهو تبدلت الخارطة متاع التساقطات راهي تبدلت لكن احنا نقولوا هاي ما صبتش عنا الأمتار هي ربي عطاك فرصة باش تنظف اليوم أو غدا بعد غدا باش نهار تجيك المطر تلقى روحك مرتاح وحاضر مش نهار تجيك المطر تقول لا ما في باليش بها باش تكون هكا وكل واحد يرمي في الخطأ متاعو على الطرف المقابل ألوركو هما الكلهم مع بعضهم لجنة كاملة وين تصب تنفع حتى في اللجنة هذية اللي يتحرك المسؤول اللي يحس روحه مسؤول هو اللي يتحرك الأولاني وبشكل فوري. نبدا نمشيو لموضوع اخر بعد اذنك. كان البارح السيد رئيس الجمهوريه كان استقبل في قصر قرطاج السيده ساره زعفراني الزنزري رئيس الحكومه والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي. كان اجتمع معهم البارح وهبط البلاغ اليوم الصباح عنده ساعه ونذكر رئيس الدوله التونسيه الاستاذ قيس سعيد في بدايه اللقاء دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق التوازنات المالية المنشودة في تونس. وكان السيد رئيس الجمهورية أشاد إلى الواجب الوطني أنه قال يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. شنو يعني سيد رئيس الجمهورية الكلمة هذه توزيع الثمار بصورة عادلة على البنوك الرابحة المربوحة متاحة يتم توزيعه بصفة عادلة ولا كيفاش باش تكون
4: بنوك عمومية؟ ثم ثلاثة بنوك عمومية الدولة من حقها بجين تحت تصرف فيه. البنك المركزي هو مسؤول على الوضعية المالية في كامل تونس الجمهورية.
2: أي نعم.
4: فتحي زهير النوري كفاءة وأعرفه جيدا وصديق عزيز معناها كفاءة كبيرة برشا ولكن المشكل هو في القطاع الخاص اللي قاعد كدس برشا أموال كدس برشا فلوس مربوح ولكن ما بقدرك الكدس وذاك ما ساهمش في التنمية الاقتصادية في حلان مجال الاستثمار بالنسبة للمستثمرين التوانسة ولا الأجانب. هذا اللي قلص معناها من نسبة الاستثمار وهذا اللي قلص من نسبة التشغيلية لأن الاستثمار يساوي تشغيل. ولهنا وإن شنو مشكلة رئيس الجمهورية بالأساس هو يتكلم على الصرف والمالية هي مشكلة الاستثمار مشكلة التشغيلية وإحنا مقبلين تويك على منا إمكانيات تشغيلية أكبر شوية بالشراكات اللي عملناها خاصة مع الصين خاصة مع الشراكة مع الصين والبناءات البشتاقة والأحداثات البشتاقة بيشتغلك برشا ناس كما ملعب المنزل بيشتغلك برشا بيت قريبا
2: سوى مشكلة تشغيل للملاعب حتى تشغيل للكفاءات
4: مشكلة تشغيل الملاعب.
2: لا لا لا نحكي مش عليك انت انا مش
4: لك انت التعاون مع الصين
2: سي محفوظ مش لك انت
4: لا التعاون مع الصين
2: حتى الصين قالوا لهم تبادل الثقافي وتبادل مع الكفاءات للتدريس معاك في هذه
4: سمعوا اوكي
2: مش انا قاعد ندعم في الفكره نتاعك مش نقطع لك لكن فما شركات اخرى كما البارح شفنا مع بلجيكا لدعم التواصل والشباب باش يمشي يقرا في بلجيكا كيف التعاون مع
4: وزير الخارجيه
2: اي مع وزير
4: الخارجيه
2: كيف زاد كيف مع المانيا مع عديد الدول باش يلقى فيها تبادل ما بين تونس والدول الأخرى لدعم الاقتصاد ودعم التنمية واستثمار الكفاءات اللي موجودة في تونس.
3: بلي حبيت تتفاعل نرجع خاطر في تسريح 2021 كان دعا رئيس الجمهورية زيدا سبقوا أنه دعا في 2021 قطاع البنوك والمؤسسات المالية أنها تخفض نسب الفائدة تتذكر بلدي قدر الإمكان حتى يرجع جزء من العائد إلى المجموعة الوطنية. دونك الفكرة الأساسية من هذه التصريحات انه القطاع المالي ما يلزمش نخزروا له بمعزل عن المجتمع.
2: صحيح.
4: لا ابدا.
3: صحيح. نجاح الاقتصاد ما يتقاسش بالارقام وحدها كهو.
4: بالضبط.
3: انما لدى انعكاس ثمار على
4: حياة الناس.
3: وخاصة من خلال التمويل اللي يكون عادل زايده في
4: نستغلوا العلاقات نتاعنا الدوليه، رانا بنينا علاقات دوليه
3: وينقصونا من الفوارق الاجتماعيه وينقصونا من الجهويات ويشجعوا على القدره على الاستثمار.
4: انا علاقتنا بالدول الاخرى راهي قديمه وبنينا وصورنا منها، معناها خذينا ربحنا وربحوا بالمرابحه ما بين
3: بعضنا.
4: علاقتنا الدوليه كبيره برشا ويلزم نستثمروها مليح. استثمار جوسكو بو، معناها في التجاره، في التصدير، في التشغيل، في الاستثمار، الكل لازمنا نستغلوه بعلاقاتنا الدوليه الكبيره برشا بالنسبه لتونس، سواء
3: السياسه الخارجيه
4: على المستوى الاوروبي، سواء على المستوى حتى الامريكي. راهو علاقه تونس بامريكا، نذكر سمعني من مبلي بالتاريخ 1747 اول اتفاقيه صداقه بين امريكا وبين المملكه التونسيه احمد باشا باي في ذلك الوقت، راهي تمت 1747. نستغلوا هذا كله ونفوف باش نوفروا بالقانون كما قالت ناديه تويكه، قالت لك الاستثمار الفلوس تكديس الارباح يجب ينعكس في المجتمع، في تطوير البنى التحتيه، في تطوير التشغيل، في تحسين الحياه، تحسين الحياة للتونسي. هذا هو، وهذا هدف الدولة، وهذا هدف رئيس الدولة.
2: كان زيد سيد رئيس الجمهورية كان أشار لأنه الدستور التونسي نص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على تكامل بيناتهم على قاعدة العدل الاجتماعي، وقال أنه فما عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها. وأكد زيد على أنه الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد التونسية. هذا اللي كان أكد عليه وعاود جدد التأكيد بخصوص الدولة الاجتماعية، وقال اللي ما يزموش يقعد شعار، يلزم تونسي إراه على أرض الواقع.
3: ملا سيد رئيس الجمهورية، مع كامل احتراماتي بالطبيعة للتصريحات، الدولة الاجتماعية مجرد شعار في تونس للأسف. معناش عدالة توزيع ثمار التنمية، ما فماش حماية للفئات الهشة، وإحنا نتحدث عن سوق للدعارة اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي قاعدين يستقطبوا فيه الفئات الهشة، ما فماش ضمان لخدمات عمومية اليوم ذات جودة في الصحة وفي التعليم والنقل. اليوم تمشي للمدرسة العمومية بنية تحتية مهترئة، فما مشاكل بالجملة في المدرسة العمومية، فما مشاكل بالجملة في قطاع الصحة. اليوم تمشي تعدي على عينيك بعد 6 شهور تاخو رانديفو في مستشفى عمومي، نجم على لا يقدر تصير لك الكارثة وما تخلطش على الرانديفو. مشاكل هذه، وإذا كان باش نعدد توا نقعد راني للآخر لميسيون نعدد فيهم المشاكل في قطاع الصحة. في النقل زادة كيف احنا وصلنا نعديو تلامذة اليوم ما تمشيش تقرأ على خاطر ما فماش كيران،
2: وإلا يخرجوا نص
3: النهار فراس العمل اليوم ما فماش على خاطر اليوم هنا قاعدين نراو في الأذر لا أصحاب شهائد عليا ولا ما عندهمش شهائد. القدرة الشرائية للمواطن التونسي عمال ماشي وتدهور. راو نجاح الدولة الاجتماعية اللي تتحدث عليها سيادتك سيد رئيس الجمهورية يقاس بمدى شعور المواطن التونسي بأنه ثمار النمو قاعدة توصل وين ما هو موجود، وأنه القانون والخدمات والفرص متاحة للجميع دون تمييز.
2: هي
3: الدولة
2: الاجتماعي. راو كي تحدث بعد اذنك ناديه، كي تحدث سيد رئيس الجمهوريه وقال الكلمه هذيه، قال راهو الدوله الاجتماعيه ليست مجرد شعار، راهو قالها خاطر قاعد يشوف
3: سيد رئيس الجمهوريه في
2: وعلاش عاود اكدها بحضور السيد رئيس الحكومه والسيد البنك المركزي، معناتها محافظ البنك المركزي، عاود اكدها على خاطر يشوف بعينه اللي كان اكد عليهم على المسؤول اللي موجود في البلاصه نتاعو مش ميلي بلاصتو، يلزم يتم تغييره، على المسؤول يلزم يكون يقرب أكثر من المواطن، على وقت اللي قال سيد رئيس الجمهورية اللي الحق النقل مضمون في الدستور، قال مش باش يركب على فصل من الدستور باش يوصل للخدمة متاعه، يلزم يتوفر النقل العمومي. وقال وقت اللي عمل الزيارة متاعه للمستشفى، قال انتم تحبوا مستشفى ولا تحبوا طبيب ولا، معناتها هذا الكل كان عاينه سيد رئيس الجمهورية، والكلمة اللي كان قالها قال راه ما نحبش تكون مجرد شعار، راه نحب يكون عمل فعلي. هذا تأكيد على الحكومة وعلى كلهم باش يخدموا باش المواطن يحس. نعم. اللي راهو ماهوش الشعار هذيك جيدا سيد رئيس الجمهورية.
3: الدولة الاجتماعية لا تبنى بالخطابات وحدها بل بمسؤول يتحمل الأمانة. أنا معاك أما مش بالخطابات نبنيه دولة اجتماعية بالعمل بمسؤول يتحمل الأمانة. أيوة. يراقب يحاسب ويجعل المصلحة العامة فوق كل شيء.
2: أي نعم.
3: وهذا المصالح الضيقة
2: وهذا اللي ذكر به سيد رئيس الجمهورية في اللقاء
3: خاطر هذا اللي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية. دوره زيد اليوم إنه المسؤولين هذو ما يراقبهم واللي مش قد المسؤولية واللي مش ميلي بلاستو غير ويستنى.
2: وكان أكد
3: مش
2: قال إنه
3: مش أنا اللي باش نراقب المسؤول
2: صحيح.
3: ولا أنت سي محفوظ باش تراقب المسؤول. فما دولة فما رئيس جمهورية فما وزارة فما المسؤول اليوم اللي مش قد المسؤولية ما ينجمش يخدم البلاد ومصلحة العامة يتفف غير ويستنى.
4: الله عجبتني نادية برشا لست أدري اليوم منبهر بال
3: هاي خاطر الدولة خاطر احنا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقت اللي يحس المواطن التونسي لازم يحس بانه الدولة معاه بجنبه تحفظ كرامته تحفظ حقوقه.
4: اللي اثرني انا زوج مسائل. المسألة الاولى كلمة سيد رئيس الجمهورية انه راه القطاع الخاص والقطاع العام مضمنين في الدستور.
3: اي نعم.
4: اذا ما السيد رئيس الجمهورية يطبق الدستور على القطاع الخاص لازم يكون بمستوى القطاع العام.
3: اي نعم.
4: في الانتاج وفي فتح الاسواق وفي تأجير العمال نتاعو كيف كيف مش هو ليه تصلل. حاجة ثانية الدولة الاجتماعية راهي ماهيش فلسفة مش فلسفة ينزل عليها السيد رئيس الجمهورية غدوا نصبحوا دولة اجتماعية.
3: اي نعم.
4: راهي مسار كامل مسار كامل تاريخي للمستقبل ماهيش مش فلس
3: وراهي زي ما تكون قناعة
4: هو بصدد بناء
3: الدولة
4: الاجتماعية. ايش باش ينحي العلاقة العقلية اللي قلتي عليها انت توا انت المسؤول وكذا ايش باش يغير مسؤول اخر وطني يجي ويخدم للصالح العام ويخدم الدور المجتمعي للبلاد وكذا
3: يجب يكون مقتنع زاد هو المسؤول
4: يلزم وقت. مش فلس الحكاية مش فلس مش طاف طاف طاف طاف انزل ونفع لا لا يلزم عقلية تتبدل وعقلية يلزم خدمة خدمة كبيرة برشا خدمة على مستوى التربية على مستوى على مستوى الإعلامي أيضا وعلى مستوى أيضا الحكومة
3: والمحاسبة وانو كي تمشي تعمل انت انترتيان زوز يمشي يعملوا انترتيان تشوف دو سي في مختلفين سي في تقول يتقبلوا الاخر لي خاطر الاخر عنده مع زيدا يلزمنا
4: عقلية
3: زيدا الانتدابات تكون
4: عقلية اجتماعية توا السويد احسن نظام في العالم لحد الآن أحسن نظام في العالم هو النظام السويدي معروف الديمقراطية الاجتماعية. عندك حق يجو دق عليك باب الدار يقول كذا يوم تابعك أنت حق ذا معناها بغيش تبنات 200 سنة خير هكاك هي مجتمعات تتبني.
2: احنا في منطقة
4: ثقافة كاملة
2: احنا في منطقة من المناطق مساش يتواصلوا معنا قولوا لهم شنية فما عائلة معوزة تحتاج انها ولادها يمشيوا يقراوا
4: ويخدموا
2: اللي باش يعاون نسال قال لهم العائله هذيك تستحق اعانه ولا لا قالوا له ليه يا معاش تسكن لهنا وطلقوا كل واحد مشى يسكن في الشارع. يا سيدي انت ما وكلم المعني بالامر انت اللي قال لك المعلومه هذية هو يحب ياخذ هو ما يحبش يعطي لله ما راهو راهو فينا احنا الشر فينا احنا زيد راهو دورنا يلزمنا نصلحه من ارواحنا. وكان السيد رئيس الجمهورية تحدث مطولا في مسألة الغلاء المشت للأسعار وشدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة لمكافحة الفساد وقال انه الفساد عنده أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة فقط بل يشمل كذلك الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة فضلا على التنكيل بمنظور الإدارة في كافة المجالات وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها. احنا بعد اللقاء ما بين سيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الحكومة وسيد محافظ البنك المركزي ننتظر تفعيل للقاء هذية ننتظر قرارات ننتظر أوامر ننتظر قوانين تطبيق
4: هذية الكل في كلمة رئيس الدولة تطبيق
2: بالحق كلمة
4: اللي يقوم بالتطبيق للحكومة
2: الحكومة
4: أعضاء الحكومة هم اللي يقوموا بالتطبيق والسادة من بعد هم المدير العامين ومتاع الدواوين والسادة الولايات هم
2: ممكن قال
3: عنا فاصل عنا فاصل إشهري أما في تونس راهو ارتبط تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن غلاء الأسعار بعدة محاور منها مقاومة الاحتكار والمضاربة لليوم نعانيو من الاحتكار والمضاربة مراقبة مسالك التوزيع لليوم نعانيو منهم وحماية القدرة الشرائية فاصل وراجعين
5: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
6: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كامبين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرت كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
9: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
10: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
9: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
11: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات في صحتك بنيديك. مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية حاضرة بحضينا، مرحبا مريوة.
3: صباح النور نيديك.
2: صباح الورد، إيش نحويلك؟
3: الحمد لله لاباس.
2: أها، شنو شو الموضوع؟
3: اليوم باش نحكي على حاجات موجودة في كوجينتنا، كسوة هي موجودة، حاجة موجودة وإلا فعل نعملوه في كوجينتنا، في حركتنا في كوجينة، اللي ينجم يضر صحتنا لقدر الله. دونك ماذا بينا هما عادات، دونك عادات في الكوجينة ماذا بينا إنه نلقاو لهم بديل باش نحافظوا على صحتنا إن شاء الله. دونك أول وعلى رأس القائمة هما لي بلانش، ألواح التقطيع. نسترخصوا في الكوتي هذي، احنا ابخيتو هكي حاجة نقص عليها وكهو، راهي مهمة ومهمة برش، خاطر مثلا خاصة المتهم لون هما لي بلانش اللي اون بلاستيك، تلقاها البلاستيك متاحة طري، راك كل ما تعدي السكينة فوقها تتجرح، دايوغ انت تراها تجرحت، كل ما راهو الماكلة تعديت فيها اكل معناتها كميات متاع بلاستيك اللي هي ديجا في الدراسات الاخرانيه مثبته انها تنجم تتسبب في العديد من الامراض، وفما تربطت بانواع معينه نتاع سرطان، عافينا وعافيكم الله. دونك البلانش يا لوح، يا اما توا فما حاجه باهيه واللي تفما اللي تبدا كلينوكس، هذيك احسن واضمن حاجه ديجا، خاطر حتى البلانش اللوح فيها معناها قواعد يلزمنا نتبعوهم، انه يلزمها تشيح من قدي، يلزمك تشمسها، يلزمك ديما تعقمها، خاطر زيدا اللوح كي يبدا اي لوح ولا حاجه ولا يكون استعماله خايب راهو ديما يشد الميديتي، وتكون فما ارضيه باش انه يتكونوا فيها اللي بكتيري. حاجه اهم زيدا اللي بلونش واحده تمشي كل شيء، باس باختو، غله، خضره، لحم، دجاج، راهو لي هو راهو باش نكونوا ياسر ايديال، كل حاجه عندها البلانش نتاعها، معناتها احنا باش نكونوا عندنا اربع بلانشيت، خضره، غله، لحوم حمراء، لحوم بيضاء، ومعها الحوت. لكن خلينا نقسموا زوز وكهو يزي، خاطر احنا باش نشريو حاجه غاليه، خاطر البلاستيك باهي دونك، والا لوح باهي دونك. زوز، وحده للخضره، وحده للخضره والغله، وحده للحوم، ومنحطوهمش فرد بلاصه، معناها كي تبدا اكلي تفرت الخضره والواحد، راهي هذيك نقطه خايبه نلدوا بيننا منها كي نبداو نحطوا نركبوا في فطورنا. الاستعمال العلب البلاستيكيه ناديه، انا هذيا شخصيا حاجه تستفزني برشا. البلاستيك هو ديجا كيما قلنا، ديجا حتى لي بلانش نتاع التقطيع هي بطبيعتها مشكلتها في البلاستيك، الحكوك البلاستيك توا تكاثروا بشكل كبير برشا، وراهو البلاستيك ياسر يتعدى في الفيسة فيسة ويسيب المواد نتاعو، كسوا في التقطيع هو بيدو يتقطع ويتعدى جزيئات صغار حتى ما نجمو نلاحظوهم، وإلا يسيب مع السخانة، ساعات نحطو حاجة سخونة في وسط الحكة تتفاعل معها، راهو البلاستيك يتفاعل، وراهو قليل برشا باش تلقى البلاستيك اللي هو بالحق باهي، وفيه شروط، وخاصة الدوغي دفي راهي نتاع الحكة، راهو مش الحكة راهي تقعد 3-6 شهور ماكسيموم انتي والنوعية نتاع الحكة. على هذيك الأفضل نرجعوا للبلار، نرجعوا للحكوك البلار، على خاطر هو المادة اللي بالحق ما تتفاعل مع حتى جسم ومع أوكي. حتى حرارة نشري وحككنا البلا ننفستيو مرة واحدة راهو خير ما تقعد تشري في برش حكوك متاع دينار ومتاع 15 تضيع بها صحتك بوغيان هكيكا غراتويتما كيف كيف زيدا نحطو الحكة بلاستيك ونحطوها ندخلوها الميكروونت نسخلو فيها الفطور شختو بربي نداء للروضات اعملوا بالبيهي للصغيرات مش طول اللانش بوكس تحطو في الميكروونت باش تسخنلو فطورو هذا اللي لاحظها برشا في الروضات باش كي اللي في وقت اللمجة ولا وقت الفطور شختو اللي يبداو قارد راهو بالحكة بكلي نستسهلو نقولوا كان ميكروان يقبل راهو الجسم ما يقبلش لهنا
2: اوكي
3: دونك نحطو في البلار والا ديما نحطو في خاطر انت صغير ما تنجمش تبعثو بحكة بلار دونك هاكا نخليه ونخصو حاجة بلار نسخنو فيها الماكلة كيف كيف الماكلة كي تبدأ طبق حاضر معناتها الفطور حاضر نخليه ياسر مدة طويلة لبرا معناتها ساعات من وقت الفطور يقعد حتى يكل العشاء وهو البرا كل كان باش نتعشاو بيه راهي النقطة هذه مهمة ومهمة برشا راهو يلزمنا نعرفو اللي ابارتير من 10 درجات يولي التمبيراتور نتاع الماكلة 10 درجات واللي هي فيسع فيسع تطيح للعشرة درجات راهو يبدا تكاثر البكتيري لي بكتيري هذو معليش يغلطونا وعليش يغشونا على خاطرهم لا ريحه لا لون ولا مطعم
2: اوكي
3: معناها فما لي ديفلوبمون نتاع لي بكتيري قل قايل هانا ديما نعملوا فيها والحمد لله ربي بقى علينا الستر لكن صادفت انك مناعتك طايحه مريض والا مرحب لا والا راجل كبير والا صغير راهي تنجم تعمل كومبليكاسيون غاستروانتيريت واحنا ماشيين معناها دونك نحاولوا نرجعوها طول الفريجيدير نحطوها في حكه بالله ونرجعوها في الفريجيدير وقت اللي باش نجبد الكونتيتي اللي انا باش نستعملها ما نسخنش كل شيء ونعاود نرجع كيف كيف في نقطه التسخين مش دوب ليش على قد التمبيراتور اللي حاجتك بها باش تاكلها لي يلزمها تهز غلوه صغيره الحاجه باش وقتها هكيك سخنيها بطريقة أفضل وما يصيرش فيها لي ديفلوبمون تاع البكتيري كيف كيف زيدا نقطة نتاع كي يبدأ عنا الحم في الكونجيلاتور نجبدو ونخليوها على الرخامة يذوب هي نقطة زيدا مهمة ومهمة برش راهو كان تعرف المضار متاعو تقول انهارتها نستعمل عظام بخير من اللي نجبد نستعمل الحم هذيك على خاطر وإلا في ساعة تعمله شوك وطيب وهو هكيك تنفخوا في الماء انكور في غراه زيد كيف كيف هذوما الكل ولا تحطوا في الميكروويف هذوما نقاط خاطئه وخاطئه على الاخر احسن طريقه اللي تستحفظ بها على كاليتي اللحمه اللي انت مخبيها وباش تستعملها وتستحفظ على صحتك انك تبيتها في الفريجيدير لوطا يعني تهبطها من الكونجيلاتور تحطها في الفريجيدير تسيب روحها في عقلها تطيح تمبيراتور بالسياسه من بعد تستعملها في لوندما دونك نوتو بينا النقطه هذيا على الاخر كيف كيف زاده اخر نقطه ناديه التناجر اللي ما يلصقوش هذه زاده اكتسحتنا كيما الحكوك البلاستيك دونك راهي هذية بلي تستحفظ ديما باش تلقى فيها في سيور صغيرة اللي هي تبدأ تسيب منها الحاجات كل ما تستعملها كل ما تزيد تسخن انكور ساعات نخليو فيها الماكلة أول ما تبرد تزيد تكمل تسخن تسيب حاجة راهو أفضل حاجة ديما تقعد لا تتفاعل لحتى شيء هي لينوكس
2: وي.
3: دونك في الأخر نيديا راهو ماذا بينا نبدلو البلاستيك بالبلاء والحاجة الأخرى باللينوكس
2: والله هي خلاصة القول إنه أغلبية العادات اللي قاعدين نعتمدوا فيها في حياتنا اليومية قاعدة تضر بصحة
3: يعني مع حاجات شوية بشوية
2: أي شيء احنا صغير. اليوم في عصر الباتش كوكين توا المرأة تلقاها تحضر أكثر من ماكلة تحضير كمية كبيرة من الأطعمة خاطر تخدم وتخرج وصغار يقراو وإلا المكونات متاع الماكلة تحضرهم دافونس وتحطهم في الفريجيدير ما نتصورش كان الكل يعتمدوا في البلار وإلا طريقة التخزين وإلا
3: التهو
2: تكون
3: راهي الفريجيدير ما تخافش على الفريجيدير راهي الفريجيدير كي تحط فيها الحاجة سخونة راهي هي مجعولة باش تتحمل الحكاية هذيك معناها راهي ما تفسدش الفريجيدير كي تحط لها حاجة سخونة
2: حتى إذا كنت حاضر ماكلة اللي فهمتوا أنا واللي استنتجتوا مروة من خلال حديثك الأفضل أنه يكون الطعام مقسم في علب بلار تكون نظيفة تبرد الماكلة بالكدي تحط في الفريجيدير من بعد كي تخرج ما تسخنش الكل وتعاود ترجع
3: اكيد ونحاول كي نسخنوا الحاجة نسخنوها توصل تهز غلوة صغيرة وبعد نستهلكوها.
2: اوكي واضح. فما انا قلت توا تبرد الماكلة وبعد ذكرت اللي مرة حكينا قلت لي نذيرا ما نبردوش ما تقعدش برشا الماكلة تبرد
3: يعطيك صح
2: وبعد نحطوها في الفريجيدير
3: خاطر احنا في البرد وبعد نحطها
2: توا ذكرتها قلت لي ليه
3: كيما نقولوا احنا
2: تهفت
3: تهجة.
2: اي فوالا
3: تهفت شويه تسكر عليها تهفت شويه ديجا انت لو طون اللي ما تحل عليها الطنجره ما عبيت في حكه ديجا باش تطيح التمبيراتور حطها ديريكت وتهنى على فريجيديرك.
2: واضح. يعطيك الصحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية سنة وألفة الجندوبي في المواد الإخباري للتسعة ونص.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.
0: بصوت العالم.
2: أخبار أكسجين FM.
3: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، دخلت البارح عدد من الوحدة الطبية الجديدة في مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع في بنزرت حيز الاستغلال، من ذلك وحدة الإقامة وطب الاستعجالي للأطفال الخدمة البارحة. ويأتي هذا الانتقال في إطار استكمال تشغيل المرفق الجديد وتوفير فضاء ملائم لتقديم الخدمات الصحية للأطفال والرضع في أفضل الظروف، وتقدر كلفة إعادة تهيئة وتجديد مركز بنحو 16 مليون دينار، فيما يضم قسم طب النساء والتوليد ببنزرت 60 سرير إلى جانب 30 سرير بقسم طب الأطفال و15 حاضنة، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال والرضع ببنزرت. وللإشارة فقط، شهد مركز طب النساء وتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت نهار الاثنين نجح أول عملية جراحية لاستئصال الرحم بالمنظار، وذلك بإيقاع العمليات الجديدة بقسم طب النساء وتوليد دكتور رشيد التراس ببنزرت، حسب ما أفادنا به الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، انعقدت البارحة الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت جلسة عمل تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت وبحضور المدير العام للغابات، وين خصصت الجلسة للمتابعة مرحلة إعداد مشروع استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة في الحوض الساكب لإشكال الممول من صندوق البيئة العالمي، وذلك بحضور ممثلي الإدارات الجهوية المعنية إلى جانب ممثلي الهياكل والمصالح ذات الصلة وممثلي الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والخبراء المكلفين بإعداد المشروع. وقد تم خلال الجلسة التباحث حول مكونات المشروع ومنهجية إعداده وجمع المعطيات الأساسية وتحديد مجالات ومناطق تدخل ذات الأولوية، مع تأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية باش يتم في إطارها تشريك مختلف الفاعلين والمتداخلين من جميع الهياكل والمصالح والجهات المعنية، بما يضمن الاستفادة من مختلف الخبرات والآراء. وتندرج هذه الجهود في إطار دعم المقاربات العلمية التشاركية الرامية إلى استعادة النظم الإيكولوجية بالحوض الساكب لبحيرة إشكل والمحافظة على هذا الموقع الطبيعي الهام وتعزيز استدامته. وفي موضوع آخر، قامت بلدية رأس جبل البارح بتنفيذ حملة نظافة شاملة بغابة بير زعرور، وذلك بالتعاون مع إدارة الغابات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك في إطار العناية بالبيئة والحفاظ على المحيط، حسب ما أفدنا بها زميل محمد علي المرادية. وفي شأن أمنية، تمكنت وحدة أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني في معتمدية أوتيك تحت إشراف رئيس المركز الحرس الوطني بأوتيك من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حاول الاعتداء على فتاة وسلبها هاتفها في محيط إحدى المؤسسات التربوية في أوتيك، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول زميلة طارق الجبار. وبيّن المصدر الأمني ذاته أنه تبع للتوصية والتعليمة المؤكدة للقيادة بشأن مواصلة تفعيل برنامج المراقبة الدورية لمحيط المؤسسات التربوية لضمان عودة مدرسية موفقة وأمنة لجميع التلاميذ، والإطارين التربوي والإداري تفطن أعضاء الوحدة الأمنية بأوتيك إلى أنه فتاة قاصرة تطلب الاستغاثة وبجانبها شخص غريب الأطوار وهو ليس من رواد المؤسسة التربوية وحاول الاعتداء عليها وافتكاك هاتفها محمول، وعليها تم ضبطه والتحول إلى مقر الوحدة، وبسماع الفتاة وبحضور والدها صرحت أنها تعرضت بالفعل للاعتداء من قبل المتهم اللي باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها. وأفادت معلومات أولية البارحة عن فقدان شابين من مواليد 2007 و2008 بعد خروجهما للسباحة بمنطقة المشروع الجديد من جهة العيون منزل عبد الرحمن، وحسب المعطيات المتوفرة تم العثور على ملابسهم وأغراضهم بالمكان، في حين لم يتم العثور عليهما إلى حد الآن وسط تواصل عملية البحث بمشاركة عدد من المواطنين والبحارة بالمنطقة. وتفيد المعطيات الأولية كذلك أنه ولا تزال في انتظار ما ستكشف عنه عملية البحث والمصادر الرسمية لازال مفقودان.

0: وعلى الصعيد الوطني وبمناسبة إحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي في كلمة ألقاها البارحة أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حق إنساني أصيل غير قابل للتصرف وشامل ومترابط مع سائر حقوق الإنسان. هذا ودعت تونس بالمناسبة حسب بلاغ أوردته مصالح وزارة الشؤون الخارجية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ للتكنولوجيا وضخف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدل وإنصاف واستجابة لاحتياجات الدول النامية. وجدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على أنه الإنسان يظل في صميم الخيارات التنموية لتونس، مستعرض في هذا السياق تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. هذا وجدد الوزير تأكيد على أن الإنسان يظل في صميم الخيارة التنموية لتونس، كذلك أكد على أنه حق الشعوب في تقرير مصيرها يمثل شرط أساسي لأعمال الحق في التنمية، وجدد تضامن تونس مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في التنمية والعيش الكريم، وذكر بدعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريفة. وفي موضوع آخر، اجتمع رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية بكل من رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية زندري ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد زهير النوري، وذكر رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الصباح بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، أشار إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. وتطرق رئيس الدولة التونسية لدور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبين أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية التونسية لأن الدستور التونسي نص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضح أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها. وأكد رئيس الدولة على أنه دولة اجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد التونسية. ومن بين المسائل اللي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وأوضح رئيس الدولة أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل كذلك الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظورية الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها. واعتبر رئيس الجمهورية التونسية أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب التونسي. وأكد على أنه ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها رزنامة محددة مصيرها الفشل، وأن هذه الدوائر التي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، وأن الوضع ما قبل ثورة 17 من ديسمبر كان أفضل، في حين أن الشعب كان يئن تحت الظلام والظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرر، والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرر لن تثبط عزائمه هذه الترتيبات أيا كان مصدرها. وفي موضوع آخر، خصص لقاء جمعة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد صلاح الزواري البارح بمقر الوزراء بوفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع حسب بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتناول لقاء لحضر كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة بما يساهم في مواكبة حاجة الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. وفي موضوع آخر، انتظمت البارحة بالحمامات الندوة الحوارية الرابعة في إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي شأن آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج سيد محمد علي النفطي البارح في نيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلم والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وألقى الوزير كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرص على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت كندا البارح عن التزامها بتخصيص 82 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز دعم نظام الرصد العالمي للمحيطات. وقال الرئيس الصيني أنه يطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب، وقال زاد أن الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تكون شريكين لا متنافسين. وأعلنت الحكومة النرويجية اليوم الخميس أنها ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 125 مليون كرونة نرويجية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. من يتسمى طقس اليوم الخميس بسماء مغشت بسحب أحيانا كثيفة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي للجمهورية التونسية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون السحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مقابل سحب عابرة ببقية جهات الجمهورية. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي بالضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: طيب كله خليك على 90
1: خليك على 90
2: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر رمل لحمر جبل لحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل

0: بالصوت العالي. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، وقاية تسمونا في أحسن أفار مع مريومة من أجانس إكسبريس نورة بزيغ. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا. بس الخير، بس
3: الورد اليتين، يوم جديد يوم سعيد إن شاء الله.
2: إيه نعم، يوم جديد يوم سعيد، يوم كله فرحة وكله سعادة وكله صحة وخير يا ربي.
3: إيه إن شاء الله، وخاصة معناتها اليوم الأفير اللي في المنزل بورقيبة، إن شاء الله معناتها نتكون تسمو خاطر أفير مزيانة على الأخر ولزموا الاستثمار نجي هكا ولا لي.
2: وي دونك أكيد يلزم الاستثمار، وإذا كان عندك شوية فلوس في وقتنا توا يلزمك تعرف كيفاش تستثمر ومنين تحطهم، وفلوس تجيب فلوس.
3: أي والله فلوس تجيب فلوس.
2: أي نعم،
3: يعطيك
2: ألف صحة في كل مجال. باش نبدأ.
3: اليوم عندنا دار للبيع، هذه موجودة في تنجة، عمادتها منزل بورقيبة. المنزل هذايا مستقل، يتكون من 3 بيوت نوم، صالة كبيرة، فيراندا، كوجينة، دوش. المساحة المبنية 125 متر مربع. الدار هذه مبنية وفيها زادة زردة وفيها بير، فيها أشجار مثمرة. المساحة الجملية متاع الأرض بالمبنية وبالمساحة الخضراء 328 متر مربع. فيها سويدة ملكية فردية، زي في أمبلاسمو مدينة برشا في تينجا. الطول متاع الدار هذية 220 مليون قابل للنقاش.
2: باي اللي بعده؟
3: اي كأمبلاسمو كدار مستقلة بالجردة متاحة 220 مليون لازمها الاستثمار، معنى تراهي فرصة زي ذاك كيف تلقاها كل مرة بعد قديش.
2: واضح.
3: عنا كيف أرض للبيع، هذية في جردونة على الطريق الرئيسي قريبة من كليات. المساحة متاحة 5000 متر مربع، ثوم المتر المربع 450 دينار. هذه صالحة لكامل المشاريع الاستثمارية، تنجم تجي فيها زادة فوايي تنجح برشا لخاطرها قريبة من الفاكولتي. نجم يجي فيها عمارة زادة للكري للسيف، استثمار كل واحد معناتها والمنظور متاعه في البلاصة هذيك، كل واحد وعلى شو بناء أحلامه في البلاصة هذيك.
2: واضح. هذا بالنسبة للافير الثاني بيان سور، وراه كل شخص واهتماماته اللي تلقاه يركز على

0: تحت على الواتساب، وإلا عنا رقم المكتب العقاري 72-435-30. أمانة دي ما نقول جب خفاف تجيونا للبيغو متاعنا أنفان سيرفيس دينين، عنا إكيب ما انتها تستنيكم تتقبل معناها لدوموند متاعكم، توريكم شنو هو ما انتها تنصحكم زيدا، تقولكم رو لهنيك بلاسة بيا، رو لهنيك لي رو كي معناتها جي البلاسة مضمونة مرحبا بالناس الكل
1: باي
0: توا للاستثمارات الكبرى، وخاصة معناها اللي يحب يستثمر في بنزرت، خاطر احنا نعرفوا بنزرت تستحق مستثمرين يعملوا اوتيل هنا في بنزرت، علاش ليه يطوروا في المشاريع السياحية في بنزرت باش تزيد معناها الاستثمار في بنزرت، وخاصة انه بنزرت معناتها سياحيا وفيها معناتها شريط ساحلي كبير برشا، دونك الاستثمار فيها ان شاء الله باش يكون ناجح. هذه استثمار كبير، هذه فيلا كبيرة موجودة في كورنيش بنزرت على الطريق الرئيسي نتاع كورنيش بنزرت على البحر. تلفت العقار هذية كموقع استراتيجي ممتاز جدا، كمساحة واسعة والبناء متاحة عصري الفيلا هذية. المساحة متاحة مساحة الأرض 2000 متر مربع، المساحة المبنية 1000 متر مربع، فيها جردة واسعة، فيها جراج يهز 6 كراهب، فيها بير، فيها 4 سليت بارونتال، فيها 2 صالات كبار، فيها هذية شهادة ملكية فردية معناتها يوريديكمون معناتها ناجحة 100%. السوم نتاعها للاستثمارات الكبرى الكبرى هذي 3.5، دونك مرحبا بالناس الكل اللي حب على استثمارات كيما هكا موجودين. كيما عندنا الاستثمار هذي راهو عندنا استثمارات أخرى وكل قدير وقدره، والمهم اللي عنده البيوت نتاع الاستثمار راهو مرحبا بيه، وما يلقاش خير من العقارات يستثمر فيهم على لونغ تيرم. مرحبا بالناس الكل، الارقام ديجا معروفين، يكلمونا على 72-435-30-30.
1: اللي عنده من البيع يتفضل مرحبا، 31-10-98 على ذمتكم الناس الكل. مرحبا بك مريومة، شكرا لك، تحية كبيرة لكل مستعملي الطريق، سيسروا رواحكم، نرجع لكم في دورة المرشي بعد شوية.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 و إلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي. دورة المرشي اليوم من أوتيك، اليوم الخميس. أهلا وسهلا لسعد، مرحبا.
3: صباح النور نادية، صباح الورد. كل تحية ليك ولكيف مسامي ذات السجانة فيها.
2: إيش نحويلك لسعد؟
3: والله لا باس، انا حبيت نقول لك ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه.
2: عايشك عايشك عايشك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه لسعد. دونك عسك عسك، لا باس، رجعنا ولا باس، بدينا نستنسوا بالريتم. ان شاء الله ربي يوفقهم وربي نجاحهم الصغيرات الكل، وربي يعطيهم الوقت الطيب. دونك انا نحب نبدا معاك اليوم دوره المرشي من البارح العشاء. اي
3: مازال على العشاء،
2: قال لي علاش ثبت مطر عندكم ولا شنو اللي صار في اوتيك؟
3: والله نادي عن صفنا مطر باهي، احنا الحق مطر باهي الاولانيه كما صار معناتها الغالبيه معتمديات 42 ملم نصلي على النبي، مطر باهي. اما بعد ما شويه البارح ما فماش، اليوم زاده ما فماش، نحس طقس سخون معناتها سخانه زاده شويه صحب، انا نستنى ان شاء الله ربي من علينا بالغيث النافع ان شاء الله، ويعطينا ربي كل شيء زاده باللطف. ناديه في السوق بديت تحس في ريحه الخريف وريحه الشتاء بالحق ناديه، كي تشوف الدقله بدات تكثر معناتها، وطراف البشر وطراف الدقله معناتها الفراك اللي كنا نشرب فيها، وطراف شويه بدات ترجع شويه.
2: حسنا توحشنا الشتاء في صافي على بكري سنة مترة تصب تجري تعمل حاجة جارية هكا، تشتهي انك تاكل ماكلة تكون سخونة وبنينة، ولينا مشتاقين علي صار فينا في الصيف، مشتاقين للمطر والبرد.
3: ان شاء الله ربي يرحمنا يا نادي على شكور، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافع. احنا تعرفنا بلاد كلها بلاد فلاحيه معناتها، نعيشوا بالمطر معناتها بالشتاء ونحيوا بالشتاء معناتها، واللي يعمل ربي مبروك.
2: غير يحسنون البنيه التحتيه ويخدموا على البنيه أكيد. التحتيه خاطر مطر البارح نصيف ساعه غرقت البلاد فيضانات وليت
3: اكيد هذيك المشكله،
2: هذيك المشكله مين. دونك اي معاك باش نكتشفوا الاسعار اليوم في اوتيك كيفاش
3: الاسعار. كاين الطماطم ناديه والله بالحق، انا توا كنت نحكي بك شويه زاد مع خضار، قال لي اكيد راهو الطماطم باش تيح نتاع السبيخه وبعد باش تيح نتاع جابس، واكيد باش ترجع على الاسعار نتاعها، ماهيش باش تقعد هكا معناتها غاليه برش، خاطر الكاليتي الباهية نادي الموجودة توصل 4200 اللي هكاك وبرا معناتها موجودة شوية من كلها، مش كاليتي باهية برشا، كاليتي معناتها معيش باهية، خلينا نقولوا مش في طيارة باهية. بس كل أنا حكيت معاه قال لي راه أكيد راه الأسابيع القادمة باش تخلط نتاع سبيخة، طماطم نتاع سبيخة باش تيح، وبعد طماطم نتاع جابس الشمسية، قال لي أكيد راه باش يطيح السوم، مش باش يقعد السوم كيما هكاك، هذه حاجة احنا نزفوها للسادة المستمعين خاصة المسال. لقينا اليوم الفلفل يا نادي يبدا من 15% حتى ل 16% يوصل ل 2000 نتاع السواني، الفلفل المسكي يبدا من 2500 حتى 2600 يوصل حتى ل 2800، الفلفل الحلو من 2600 حتى 3000 حتى ل 4400 ل 4800 انت والكاليتي يا نادي تاعه 4400 كاليتي و 800 كاليتي باهيه. الطماطم كما كنت نحكي لك فما طماطم جيده زيده برشا نادي تشبه السيريز، ما هيش سيريز، فما ب 12% دينار حتى 12% وبالفرد، وفما تبدا ب 2000 حتى 2500 زاده كيف كيف بالفرد اخشن شويه. انا قلت لك الباهيه تبدا من 3000 و 3000 3600 حتى ل 4200 هذه الباهيه. البطاطا البطاطا موجوده بال 2000 ماهيش كاليتي طياره، اما الباهيه تبدا من 2400 2500 توصل حتى 2600. البصل الصيفي من 1400 حتى 1500 يوصل حتى 16% و18% تاعو ما تعرفش شغله، تصلى السيتي ما عادش موجود كثره. السناريه اللي لقينا السناريه رابطه الكيلو، فما كيلو بألفين وثمانمية حتى 3000-3500، وفما اللبس كيلو بألفين وخمسمية. الخس واللي تشوي نادي فما شكاترة زادة من 2000 حتى 2500 الكعبة. البوتنجال موجود من 2500 حتى 3 دينارات الكيلو. القرع الأخضر ب 6000 الكيلو. القرع الأحمر فما الكيلو ب 1500 القرع البجيل. القرع الأحمر ب 2000 الكيلو. فما بالبرج، البرج من دينار حتى ل 1500 حتى ل 2000 البرج كبير. ودي قمرة يبدأ من 1500 حتى ل 2000 2500. كاليتي الباية تبدأ من 3000 حتى 3300 3500. القارس موجود من 3000-3500 حتى 4000 كيلو. القنوية فما الخشينة 1500 والمتوسطة ب 2500 والجيدة ب 3500 ل 100 جرام. خضار ورقية كما تحديد نادي 700 حتى 800 حتى 900. الخرش ب 2500. السبريخ أوراق ب 5000 حتى 6000 كيلو. الرند الأخضر من 1300 حتى 1500. معناها الأخضر الربطة ب 500 فرنك. الترونجية الخضر الربطة ب 2500. فما يا نادي زاد احنا الحاجات العربي نحبهم هذوما العولة. الملوخية يا متاع الديلي ب 20 دينار الكيلو. الفلفل الاحمر مرحي ب 25 دينار الكيلو. الفلفل الاحمر يقولون اللي باع في الصندوق، الصندوق يحب يملح ويحب يشيح واللي يحب يعمل ينسر عربي 15 دينار حتى 20 دينار الصندوق. البريك ب 1500. فما رشتة ديالي اللي يحب يعمل حارة ولا حلوة ب 3 دينارات و500، وخاصة مع انه تو الدقلة بدات تكثر يا نادي تجي حلوة تجي بيعي طويلة مع الشتاء. الغلة نادي
2: الغلة
3: فين الدقلة فراك من 4 دينارات حتى 5 دينارات. خينا اللي بالعراجن تبدا من 7 دينارات حتى 8 دينارات 8 دينارات 500. والكاليتي الباية ب 12 دينار. فما زاد البسر، فما ناس تحب البسر هذا ب 4 دينارات كيلو. التفاح موجود عندنا من 2000 كما قلت لك نادي من السوق الطايل اللي تاتروا كمينات على التفاح مفلي عن اليمين فما برشا والشواء وتختار كما تحب انت. فما من 2000 حتى 3 دينارات 3 دينارات 500. والباقي يبدا من 5 دينارات 500 حتى 6 دينارات. العنب نادي العنب فما الاسعار الكل، فما من 5 دينارات اقل سوق 5 دينارات 5 دينارات 500. فما 6 دينارات 6 دينارات 500. والباقي اللوكس من 7 دينارات 500 حتى 7 دينارات 800. البطيخ الاصفر يبدا كيلو من دينار حتى 1200 حتى 1300 الماكس تاعو. وفما شكون يبيع الكعبه، الكعبه ب 2500 3 دينارات 4 دينارات كعبه كبيره ب 4 دينارات يا نادي. الدلاع فما كيلو بدينار، فما الكعبه ب 7 دينارات. الخوخ المكعبر فما الرويال، فما كان الخشين نادي الباهي 6 دينارات حتى 7 دينارات. لنزاس فما لنزاس العربي من 5 دينارات و 500 حتىش لنزاس الباهي 9 دينارات حتى 12 دينار. الكيوي ب 14% الكعبه، والعوينة ب 6 دينارات و 500 الكيلو. بعد معك نادي تو اسعار اللحوم. كثير الدجاج الحي اليوم الفروج تاعو من 15 دينار حتى 30 دينار كبير. الدجاج مذبوح من 12 دينار حتى 16 دينار. سكالوب داند 22 دينار. الحمل علوش من 63 حتى 65 حتى 67. الاسماك نادي ما لقيناش حاجه كبيره. فينا السردينه من البارح 7000 واليوم زاد موجوده ب 7000 خشينا شويه، والجيده ب 3 دينارات 500. الماكر وقينا ب 12 دينار، فما الشور وكشين شويه ب 10 دينارات. هذه دورتنا نادي كما كنت نحكي لك. تو هاي الدنيا بدات تسحب كما قلت لك، ان شاء الله ربي من علينا بغايه النافع. ان شاء الله ترجع لنا معناتها الخضار، خاصه هذوما الخضار الورقيه والحكايه كلها تاع الحاجات الجاريه هذوما يحسوهم وتكثر شويه. اليوم انا بدينا نشوفهم من داخل من الغله نتاع من الخضره نتاع الشتاء، فينا الخرشف بدا موجود الخرشف. ان شاء الله تو الاسواق الجايه معناتها تبدا تجي معناتها تلعب، خاصه بعد المطره هذه الاخيره. ان شاء الله نشوفوا حاجات كما قلت انت اللي تشجع على على على الجيري يا نادي.
2: اوكي. البرغ الحليل لما الدويده المحمصه الشوربه شعير الشوربه بجميع انواعها جيري جيري المقرونه ها كل شيء كل شيء
3: حاجات
2: كل خير موجود. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو لا سعد، شكرا ليك، تحية كبيرة ليك، تحية للازمة فينا في اوتيك الكل. أكيد احنا نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا، ودمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أف إم.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي

0: اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
1: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti. على www.radiooxygen.ti.
5: أكسجين فام.
6: أكسجين فام. بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فم.
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فم. على الصعيد الجهوي، دخلت البارحة عدد من الوحدات الطبية الجديدة في مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع في بنزرت حيز الاستغلال، من ذلك وحدة الإقامة وطب الاستعجالي للأطفال الخدمة البارحة. ويأتي هذا الانتقال في إطار استكمال تشغيل المرفق الجديد وتوفير فضاء ملائم لتقديم الخدمات الصحية للأطفال والرضع في أفضل الظروف، وتقدر كلفة إعادة تهيئة وتجديد مركز بنحو 16 مليون دينار، فيما يضم قسم طب النساء والتوليد ببنزرت 60 سرير إلى جانب 30 سرير بقسم طب الأطفال و15 حاضنة، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال والرضع ببنزرت. وللإشارة فقد شهد مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت نهار الاثنين نجح أول عملية جراحية لاستئصال الرحم بالمنظار، وذلك بقاعة العمليات الجديدة بقسم طب النساء والتوليد دكتور رشيد التراس ببنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، انعقدت البارحة الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت جلسة عمل تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت وبحضور المدير العام للغابات، وين خصصت الجلسة للمتابعة مرحلة إعداد مشروع استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة في الحوض الساكب لإشكال الممول من صندوق البيئة العالمي، وذلك بحضور ممثلي الإدارات الجهوية المعنية إلى جانب ممثلي الهياكل والمصالح ذات الصلة وممثلي الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والخبراء المكلفين بإعداد المشروع. وقد تم خلال الجلسة التباحث حول مكونات المشروع ومنهجية إعداده وجمع المعطيات الأساسية وتحديد مجالات ومناطق تدخل ذات الأولوية، مع تأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية باش يتم في إطارها تشريك مختلف الفاعلين والمتداخلين من جميع الهياكل والمصالح والجهات المعنية، بما يضمن الاستفادة من مختلف الخبرات والآراء. وتندرج هذه الجهود في إطار دعم المقاربات العلمية التشاركية الرامية إلى استعادة النظم الإيكولوجية بالحوض الساكب لبحيرة إشكل والمحافظة على هذا الموقع الطبيعي الهام وتعزيز استدامته. وفي موضوع آخر، قامت بلدية رأس جبل البارح بتنفيذ حملة نظافة شاملة بغابة بير زعرور، وذلك بالتعاون مع إدارة الغابات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك في إطار العناية بالبيئة والحفاظ على المحيط حسب ما أفدنا بها زميل محمد علي المرالية. وفي شأن أمنية، تمكنت وحدة أمنية تابعة لمركز الحرس الوطني في معتمدية أوتيك تحت إشراف رئيس المركز الحرس الوطني بأوتيك من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حاول الاعتداء على فتاة وسلبها هاتفها في محيط إحدى المؤسسات التربوية في أوتيك حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول زميلة طارق الجبار. وبيّن المصدر الأمني ذاته أنه تبع للتوصية والتعليمات المؤكدة للقيادة بشأن مواصلة تفعيل برنامج المراقبة الدورية لمحيط المؤسسات التربوية لضمان عودة مدرسية موفقة وأمنة لجميع التلاميذ، والإطارين التربوي والإداري اتفطن أعضاء الوحدة الأمنية بأوتيك إلى أنه فتاة قاصرة تطلب الاستغاثة وبجانبها شخص غريب الأطوار وهو ليس من رواد المؤسسة التربوية وحاول الاعتداء عليها وافتكاك هاتفها محمول، وعليها تم ضبطه والتحول إلى مقر الوحدة. وبسماع الفتاة وبحضور والدها صرحت أنها تعرضت بالفعل الاعتداء من قبل المتهم اللي باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها. وأفادت معلومات أولية البارح عن فقدان شابين من مواليد 2007 و2008 بعد خروجهما للسباحة بمنطقة المشروع الجديد من جهة العيون منزل عبد الرحمن، وحسب المعطيات المتوفرة تم العثور على ملابسهم وأغراضهم بالمكان، في حين لم يتم العثور عليهما إلى حد الآن وسط تواصل عملية البحث بمشاركة عدد من المواطنين والبحارة بالمنطقة. وتفيد المعطيات الأولية كذلك أنه ولا تزال في انتظار ما ستكشف عنه عملية البحث والمصادر الرسمية لازال مفقودان. وعلى الصعيد الوطني، وبمناسبة إحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي في كلمة ألقاها البارحة أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حق إنساني أصيل غير قابل للتصرف وشامل ومترابط مع سائر حقوق الإنسان. هذا ودعت تونس بالمناسبة حسب بلاغ أوردته مصالح وزارة الشؤون الخارجية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ للتكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدل وإنصاف واستجابة لاحتياجات الدول النامية. وجدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على أن الإنسان يظل في صميم الخيارات التنموية لتونس، مستعرض في هذا السياق تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. هذا وجدد الوزير تأكيد على أن الإنسان يظل في صميم الخيارات التنموية لتونس، كذلك أكد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يمثل شرط أساسي لأعمال الحق في التنمية، وجدد تضامن تونس مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في التنمية والعيش الكريم، وذكر بدعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريفة. وفي موضوع آخر، اجتمع رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية بكل من رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية زندري ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد زهير النوري. وذكر رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الصباح بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وأشار إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. وتطرق رئيس الدولة التونسية لدور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبين أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية التونسية لأن الدستور التونسي نص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضح أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها. وأكد رئيس الدولة على أن دولة اجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد التونسية. ومن بين المسائل اللي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وأوضح رئيس الدولة أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل كذلك الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظورية الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها. واعتبر رئيس الجمهورية التونسية أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب التونسي. وأكد على أنه ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي، فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها رزنامة محددة مصيرها الفشل، وأن هذه الدوائر التي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، وأن الوضع ما قبل ثورة 17 من ديسمبر كان أفضل، في حين أن الشعب كان يئن تحت الظلام والظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرر، والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرر لن تثبط عزائمه هذه الترتيبات أيا كان مصدرها. وفي موضوع آخر، خصص لقاء جمعة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد صلاح الزواري البارح بمقر الوزراء بوفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع حسب بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة وكوندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتناول لقاء لحضر كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يساهم في مواكبة حاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة، بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. وفي موضوع آخر، انتظمت البارحة بالحمامات الندوة الحوارية الرابعة في إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي شأن آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سيد محمد علي النفطي البارح في نيويورك في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلم والأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وألقى الوزير كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرص على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت كندا البارح عن التزامها بتخصيص 82 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز دعم نظام الرصد العالمي للمحيطات. وقال الرئيس الصيني أنه يطلع لمناقشة الوضع العالمي مع ترامب، وقال زاد أن الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تكون شريكين لا متنافسين. وأعلنت الحكومة النرويجية اليوم الخميس أنها بتقدم مساعدات إضافية بقيمة 125 مليون كرونة نرويجية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتسمى طقس اليوم الخميس بسماء مغشت بسحب أحيانا كثيفة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي للجمهورية التونسية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون السحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مقابل سحب عابرة ببقية جهات الجمهورية. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي بالضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
7: راديو أكسجين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللبلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
5: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
5: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن، وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت مني نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

معاكي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افلام

0: كبير عليكم، مرحبا بالجميع. مع جديد من لازم كالعاده معكم كل نهار خميس من توا حتى الماضي ساعتين ونص نحكيو على توسكي فلاحه ويخص فلاحتنا بيان سور في تونس. نحكيو عليها باكثر تفاصيل وخاصه زاد وليد بن زرد شنو مشي غلا، شنو انتظاراتها، نقاط هذه الكل بتفاصيلها الكل كالعاده. عامل هادي بكوري معايا في الاعداد وفي التقديم. عامل هادي مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور حمزه، اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعين والسادة الفلاحة اللي هم متواجدين في مزارعهم واللي هم ديما نقولوها الكلمة هذه، اللي هم مناضلين قاعدين معناه يخدموا في الأرض وقاعدين يوفروا في الإنتاج اللي المستهلك في حاجة ليه.
0: فلا باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل اليوم، اللي هي الزراعات البيولوجيه. عامل هادي والواقع نتاعها في بتون بنزرت، كيفاش الامور، شنو ماشي، كيفاش ماشي الامور.
1: احنا اليوم اخترنا ربما موضوع عنده اهميه قصوى بحكم الزراعات البيولوجيه هي. خلينا نبسطوها حمزه، ما معنى الزراعات البيولوجيه؟ هي الزراعات اللي خاليه من كل المواد الكيميائيه او الاسمده والحاجات اللي عندها اذا، وهذه اللي كانوا اجدادنا سابقا يعملوها. لكن أهمية الزراعات البيولوجية حمزة هي في القيمة المضافة، والأهمية نتاعها هي مجالات، هي مجال واعد باش نطوروا الفلاحة نتاعنا. لأنه احنا كي نقولوا زراعات بيولوجية أو فلاحة بيولوجية راهو هذاك نجم نصدره ونجم عنا إضافة فيما يتعلق للاقتصاد التونسي. الزراعات هذه ما زالت توا تنمو شوية شوية، إن شاء الله تزيد تلقى الدعم وتلقى المساندة، خاصة لأنه أخيرا تم معناها تخصيص اختيار سجناء كإقليم معناها بشي الدعم، وهو مشروع معناها إيطالي تونسي، وسجنان منطقة سجنان الفلاحية اختيرت من ضمن 5 مناطق أخرى في كامل الجمهورية، وهذا شيء إيجابي ويبشر بكل خير. لكن إن شاء الله يلقوا الدعم والمساندة، وإن شاء الله إحنا سنأتي تباعا ونحكي على الزراعات البيولوجية أو الفلاحة البيولوجية اللي هي فلاحة وقطاع واعد واعد، والنجم نطوروه والنجم نزيد ندعمه.
0: بالضبط باش نحكيو عليه بالمعدات نتاعو، باللي من كل، بالامتيازات نتاعو، بالحاجات الموجوده اليوم. زراعتنا البيولوجيه اسكو موجوده ولا، خاصه اليوم التونسي يحكي برشا على ناتوريل مش ناتوريل، الخضره الغله نتاعنا ولا برشا معالجه، فيها برشا ادويه، فيها برشا حاجات عامل هادي ولا اسمده، فيها يمكن نقول لك ضاره ولا نافع، هذا الكل نحكيو عليه باكثر تفاصيل. لكن قبل ما نبداو عامل هادي بحثنا ضيف باش نحكيو معاه باكثر تفاصيل على الشركه اللي اليوم تعتبر رائدة في مجال المعدات فلاحية، بيع الجرارات الفلاحية بيان سور. شركة الماتريال ولا المعدات هي واحدة من أقدم وأهم الشركات المتخصصة في المجال هذا في استيراد وتوزيع المعدات الفلاحية. دونك بحثنا سي عبد الوهاب الكلاعي الملحق التجاري للشركة باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل، نوضحوا معها أكثر النقاط هذه الكل. لحظات بعد الفاصل مازلنا متواصلين معكم في لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار الثالثة بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه الشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
0: شركة الماتريال ولا المعدات نقولوا اليوم بحذنا سعد وهاب الكلاعي الملحق التجاري، نجمو ناخذوا معك تفاصيل ونحكيو. نحكيو على واحدة من أهم الشركات في تونس تخدم في بيع الجرارات الفلاحية. شنو نجمو نعرفوا على الشركة ذي سعد وهاب؟
3: شركة المعدات سيدي قيمة الذات ذات صبغة اقتصادية بالنسبة للجرارات الفلاحية، بالنسبة من نوع ماسي فرغيسون اللي متواجد من قبل الاستعمار، اللي هو ماسي فرغيسون متواجد في
0: تونس
3: كامل تراب الجمهوري.
0: ايوه،
3: والخاصيه نتاعو نتاع ماسي فرغيسون والفلاح علاش يحب ماسي فرغيسون اللي هو وهذا اللي يهم الفلاح، هو فلاح يحب تراكتور مقتصد في الوقود، سهل الاستعمال، القطع الغيار متوفره، يعني من جميعه. وزيد على هذا ماسي فيرغسون غني على التاريخ ما شاء الله.
0: مارك
3: كماركة من جميعه عنا من القوة نتاعو من 45 زيل حتى لل 180 زيل ماسي فيرغسون. وعنا زاد تمتاز الشركة نتاعنا يعني بال نوفر قطاع غياء للفلاح ما خلوش هو يعني يستنى ولا كذا ولا هو اليوم خذا تركتور من بعد يقعد لوج
0: القطاع وين
3: القطاع موجودة. وعندنا مصلحة ما بعد البيع هذيك بها الفايدة
0: لونترتيان عندنا صيانة مهمة برشا بالنسبة للفلاح بطبيعة مش مخدمته متقفش
3: ساعتك الصحة. بالنسبة لمصلحة ما بعد عندنا فني تقنيين سامين متواجدين على هاي المكان وعلى ذمة الفلاح في كل 24 ساعة يعني حتى بالتليفون نعملوا له رانديفو حتى كان يلزم بالوقت طلبنا في الصباح مثلا لاندي نصف النهار يبدو بحذاه يعني متوفر كل شيء. وماسي فيرغسون يعني ما شاء الله
0: نحكي على معدات تتماشى مع كل التضاريس ظهر في تونس
3: بالنسبة
0: مخاطر زادة
3: بالنسبة للماسي فيرغسون متواجد كامل تراب الجمهوري وكامل التضاريس وكامل الآلات اللي يستعمل الآلات الفلاحية كاملة اللي تتطلب خدمة الأرض من جميعه يعني جرار فلاحي ممتاز متكامل من جميعه.
0: شو مال الأصناف اللي عندك؟
3: عندنا قلتك من 45 زيل حتى 180 زيل
0: 180 زيل
3: اي جبنا 180 زيل وقاعدين يخدموا بالكذا في باجة في صفاقس هذا حتى في صفاقس قاعد يخدم 180 زيل
0: أسعار مقبولة
3: وأسعار ما في متناول الفلاح زاد قلت كقطاع غيار في متناول والأسعار زادة في متناول الفلاح
0: حتى تركتور بيت
3: حتى تركتور بيت
0: شو محضرين نهار ثلاثة
3: شاء الله بإذن الله نستدعنا برشا خويون فلاحة اللي هما كليوناتنا وغبار حتى غير كليوناتنا وجبنا معنا السيرفيس ابريبون جبنا معنا الديركتور كوميرسيال جبنا معنا مش نشهروا والتراكتورات جبناهم معنا باش نجربوا على عين المكان باش قالوا لك يعني كيف شاهد الله عليك
0: بيان سور يراك كل شيء على عيني
3: على عيني. والمصيف ركزنا غني على التعريف اللي سماك غني ما شاء الله عليك اي حاجه اي اله زراعه ولا حرث ولا نجربوا له اللي يحب
0: بالضبط. واحدة من أهم ركائز الفلاحة في تونس عم الهادي هي المعدات هي الماتريال دونك ظهري فلاح يخمم برشا في حاجة هذي
1: أكيد يلزم كل فلاح حتى تواكب زاد التقنيات وتواكب الحاجات اللي تسهل لها سواء في سرعة الحرافة أو في جمع المنتوج أو يلزم معدات عادات قيمة وذات اسم وعندها باع وذراع كما نقول وإحنا وتعرف أنتها وتوا كنا نسمع ما شاء الله فما ما بعد البيع فما متابعة فما تعطير فما
0: تقنيين
1: فما
0: تغيير
1: والأسعار هاي في المتناول ثم منعش فما تسهيلات في الاقتناء ما شاء الله مؤسسة
0: بالضبط. شو الامتيازات مدهم شركة المعدات اليوم ولا الماتريال كما قال لك مثلا اليوم يحب يشري فما تسهيلات في معاه كيفاش بالضبط
3: بتبيع كما جميل ناس ثم احنا ما ناخذوا دراسة ونشوف الفلاح ايش عنده ايش يملك ايش ما يملك ايش كذا ونتابعه ونخرجوا حتى على عين المكان نشوف ايش عنده وايش ما عندهوش والامتيازات كما الديار الكل الاخرى
0: بالضبط معناتها المفيد تبدا الامور مريقله نلقاو قاعده باز على شنو باش نبنيو عليها خدمتنا دونك اليوم نذكر انه نهار ثلاثة ان شاء الله
3: ان شاء الله بحول الله في ضيعة ابراهيم النفزي هنشير
1: في ضيعة ابراهيم النفزي هنشير السودان هكا طريق منزل بورقيبه الطريق بين
0: فوالا باش تعملوا غاديك
3: ان شاء الله مع استدعينا الاخوين الكل ومشينا حتى الاتحاد الفلاحين استدعينا حتى وحطينا منشور لزاد الحرس باش امنوا كل شيء ان شاء الله باذن الله نهار الثلاثاء
0: تسهرتوا كل شيء
3: كل شيء نهار الثلاثاء 9 تاع الصباح ضيعة ابراهيم النزي هنشير السودان طريق منزل برقيبه ولا مطر مهني
0: بالضبط دونك غادي باش يكون كل شيء سور بلاس نعاود
3: نتذكر
0: بلا شركة المعدات الماتريال واحدة من أهم وأقدم الشركات التونسية المتخصصة في استيراد توزيع المواد المعدات الفلاحية الموزع الرسمي لعلامة ماسي فيرغسون في تونس نحكي على يعني علامة شهيرة تجرارات ومعدات فلاحية في تونس عام الهادي اللي يقول سي عبد الوهاب أنه سهلة في الصيانة متاعها مقتصدة في الوقود قطاع الغيار متاعها متوفرة بياس دي روشونج موجودة الأسعار مقبولة معقولة سواء التراكتور ولا البياس متاعه موجودين دوريجين ولا
3: القلديين
0: ولا الغير اصلي ولا
3: غير اصلي مش عندنا احنا غير اصلي في
0: يعني موجودين معناتها راسي متحيرش في
3: يعني ما يحيرش الفلاح في القدار غير بالنسبه لراسي ما يحيرش
0: مصلحة ما بعد البيع مهمة برشا إذا موجودة تقنيين وفنيين متواجدين تقرا العين المكان على ذمة الفلاح بالنسبة للجرال الفلاحي كما قلنا يمشي مع كل التضاريس في تونس يمشي مع كل الآلات الفلاحية موجود من 45 زيلة حتى 180 زيلة والأسعار والله حسب الرافيون معناتها
3: أيوة. مريقلين مريقلين الفلاح نتاعنا
0: بالضبط
3: اليوم جيب الفلاح نتاعنا كاس عشو
0: بالضبط وكما قال عامل هادي معناتها المهم انه نلقاو الفورمول بيان سور باش نجمو حتى نقسطو نسهلو له باش ينجم يشري الفلاح وين يلقاكم سي عبد الوهاب أبار نهار ثلاثة بطبيعة ليفينمون انتم كشركة الماتريال وين ينجم يكونتاكتيكم
3: كونتاكتونا عندنا الايميل نتاعنا عن الواتساب عن الدنيا عن الشركه نتاعنا الاداره
0: وين
3: في المغيره
0: في المغيره
3: زون اندستري المغيره بناروس
0: بناروس اي وعندنا منطقه صناعيه المغيره طريق فوشان
3: طريق فوشان وعندنا في نهج ابن خلدون
0: اي
3: ان شاء الله باذن الله وما وبشوي بشوي نرجعوا نحلوا في كل ولايه والعمل العرب
0: بالضبط تليفون عندنا زوز ارقام دجا 70 168 880 وعنا 79 408 484 هذوما بالنسبة للفيكس كما قال السيت نتاع شركة لوماتريال تلقاو فيه كل التفاصيل والباش فيسبوك نتاع شركة لوماتريال تلقاو فيه زادا كيف كيف كل التفاصيل دونك نهار ثلاثة إن شاء الله نعاودو نذكرو سي عبد الوهاب
3: نهار ثلاثة 29 سبتمبر ضيعة إبراهيم النفزي هيشير السودان
0: وقتها تسعة
3: إن شاء الله تسعة وإحنا ماشي
0: تسعة نتاع الصباح
3: تسعة نتاع الصباح مرحبا بالأحباب مرحبا بالفلاح الكل مرحبا بعمل هذه زادة شرفني وجودك ومرحبا بكم الكل
0: فوالا دونك نهار ثلاثة تمشيو سور بلاس غاديك الانشير نتاع إبراهيم النفزي طريق منزل بورقيبة ماتر دونك تلقاو كل التفاصيل غادي معاهم تفهموا كل شيء تراو تراكتورات تفهموا كل شيء كل اللي يهم العلامة التجارية ماسيف فيرغسون تاخذوها غادي سور بلاس وإن شاء الله رب

الفلاحة من ولاية منظر وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة كل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين FM

0: Radio Oxygène FM.
1: لازم على أكسجين
2: أفعل أسمعكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما العادة نهار الخميس نحكيوا فلاحة، واقع الفلاحة البيولوجية في بلادنا في تونس في بنزرت. اليوم باش نحكيوا عامل هيجي البكوري كالعادة معايا في التقديم والإعداد. ما نعرفش ماذا ديما نحكيوا لنا على حاجة موجودة مش موجودة. تونس اليوم ما عادش عندهم ثقة، عامل هيجي يقولك تبدلت الأمور، دخلت فيها برشة مواد كيميائية، برشة مبيدات، برشة حاجات تغيرت. معناتها يقولك حتى كعبة خضرة مش كيقبل، كعبة الغلة مش كيقبل، المطعم مش كيقبل، وهذا كله مسألة يطرحوها تونس.
3: أكيد حمزة لو تسمح خليني نذكر اللي احنا كالعادة برنامجنا متفتح على جميع الناس، وبذا بينا الإدارة اللي كانت موجودة وخلوا الكرسي بتاعهم واللي خلي كرسيه، احنا نتحمل مسؤولية. قمنا بعثنا رسلنا هزينة مباشرة مكتوب إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، لكن إلى آخر وقت واحنا نتصلوا لم نتلقى رد، على أساس وأنه الترخيص سي حمزة يجي من الوزارة الوزارة الموقرة اللي هي، واحنا نطالب ونقول راو يلزمنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي سي حمزة، وحرصة الموضوع هام برشا.
2: شنية أمورنا في تونس؟ خلينا
3: إن شاء الله إن شاء الله الأمور تكون لباس. هو موضوع احنا طولي طرحناه اليوم،
2: ماشي فيه الفلاح ولا مش ماشي؟ هذا السؤال
3: والله المطلع. فما ماهوش بالرقم اللي نتمحوله، ربما هو بالدعم والمساندة والمتابعة ينجم يكون، لأنه هو فيه كل الشروط. رو ما تعرف في مستوى أنت الفلاحة البيولوجية ليست في متناول الجميع، يلزمها ناس تفهم
2: هذا علاش،
3: وهذا علاش واحنا خلينا نذكروا
2: هذا علاش. السؤال نحب نفهموه علاش مش متناول الجميع، لو هي من المفروض راهي القاعدة معناتها
3: ان شاء الله هي اللي كانوا يعملوها جديدنا.
2: بالضبط باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. معنا سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه ولا السيد البحري. سي عادل مساء النور، مرحبا بك.
4: مساء النور، عايشك سي حمزه وبارك الله فيك، وتحيه شكر ليك ولاذاعه اكسجين وللساده المستمعين والمشاهدين، وتحيه لسي محمد هادي، وتحية طبعا الإخوة الفلاحين والبحارة في كافة ربوع ولاية منزرت، تحية صبر وتحية إجلال وتقدير للمعاناة اليومية متاعهم. عاودنا كررنا ونكرر وفي الإعادة إفادة نقص كبير كبير في مادة دي بي، تذمر لدى السادة الفلاحة، نقص كبير في البذور الممتازة، تأخير في أعطاء القروض على مستوى البنوك المتعهدة بذلك، عملية ديابي عملية تعتبر بداية لها انتكاسة، والمعنويات متاع الفلاحة محبطة، الناس متقلقة على عملية ديابي. لهنا نوجه نداء لسلطة الإشراف للسادة المسؤولين على القطاع هذا في صلب وزارة الفلاحة بالإسراع في ضخ كميات كبيرة من الدي بي اللي هي يعتبر كمية هامة، يعتبر مادة هامة في الفلاحة.
2: هي الأسم داري نحضروا بها الأرض للزراعة، مش فهم
4: الأرض لهنا. ثم البداية محتشمة والبداية سلبية.
2: شون فماش برشا ولا شون؟
4: فماش برشا.
2: وشو اسباب؟
4: الأسباب تعود لي للمجمع وتعود لبرشا أمور.
2: ما رجعتش الأمور في جيبس عادية؟
4: رجعت الأمور ماهيش بنسق مرتفع وبنسق عادي كما قبل. ثم نقص تذمر خاصة لدى صغار الفلاحين، خاطر تعرف أنت يلزمك تعرف للنسبة الكبيرة متاعنا في الفلاحة هم صغار الفلاحين. صغار الفلاحين يصعب عليهم الحصول على المادة ذي. موجودة مادة الكارونت سانك اللي هي الفاسفات، نقوله نحن الكارونت سانك بلغة الفلاحة. الكارونت سانك ما يكفيش في ماهوش فالابل في تحضير الأرض. ديابي خير ديما كي نخدمه بديابي، هذا يتكرر في العام الماضي ونعرف شنو حصل. نحن كاتحاد جهوي الفلاحة وصيد البحر بمنزرت ندق ونقص الخطر ونقص التحذير من هذا التباطؤ في ضخ كميات ديابري في الأسواق.
2: توصلت مع سلطة الشرف؟
4: متواصلين. الإجابات غير واضحة.
3: سعاد
4: اللوكس. إجابات تتكرر نفس الإجابات. توا حتى برشا سناتر كنا عملنا دور على سناتر سامع عن سمعت. بذور البارح في مثلا في مطر مش موجودة.
2: للعادية للممتازة؟
4: فمش حتى بذور البارح برشا فلاح اتصلوا بال خاصة المجامع الكبيرة بذور مش موجودة. دي بي وهو كذلك نفس الموضوع. وهذا أمر ما يدلش على حاجة طيبة ولا حاجة طبيعية قاعدة تصير فيها دواليب الفلاحة. نحن ننبه ونحذره من هذا التمشي في كل بداية موسم فلاحي.
2: واضح.
3: أنا تسمح سي عادل احنا سنتناول في البداية من الأسبوع القادم كل ما هو يتعلق بالاستعدادات للموسم البذر والاستعداد لموسم الزراعات الكبرى. سنتناول كل هالمواضيع بمعنى اتناب. لكن انا اللي تبعته واللي صرحت به سي حمزة السيدة المدير العامة رئيس المدير العامة لديوان الحبوب تقول وهذا في تحمل هي مسؤولية كلامها تقول اللي احنا وفرنا البذور الممتازة والسناب شكون هناك دعم اكثر وامتياز اكثر. هذا سنتناوله في الاسبوع القادم.
2: شو رايك سعاد؟
3: وسأمده
2: رئيس المدير العام قلت لك ليه وما كذبكش هو بالعكس ما نحكيه على شوفت مسؤول قاعد يحكي وشوف الفلاحة في التيراش قاعدة تحكي كهو ما حد ما يكذب حد هو كل واحد حر شو يقول ما ندري.
4: والله أنا باش نجاوب مع احترامي لها والتصريحة التصريح كم شنو قعدوا تصريح بتصريح ما هوش بش يجلب لنا حتى أمور إيجابية. كانوا يصرحوا قبل برقم في الصابة وهي في الندوة الأخرانية اللي أشرف عليها في مدينة العلوب قلت نحن كنا عندنا تقدير للصابة طلع غلط وهذا يعتبر تصريح إذاعي على لسانها هي السيدة مدير الديوان الحبوب
2: خاطرها في الصابة ما عادش نجمو حتى تصابة باش نقولوا
4: راهي هذا يعتبر تصريح إذاعي. أي نولوا نبعدوا نحن على التصاريح الإذاعية اللي هي ما تمتش بالواقع ما نجوش نحن نعنوا على قيمة بتاع صابة تاع حبوب ونحن ما عندناش معايير ثابتة
2: واضح
4: للأمور هذيا.
2: دونك بداية شبيهة بالموسم الفات
4: أكيد و
2: إيه؟
4: والله أنا عندي نقطة باش نفتح بها قوس.
2: إيه؟
4: كان هناك جلسة صوب وزارة الفلاحة البارح جلسة لدعم القطاع الفلاحي والنفاذ في القطاع الفلاحي والمائي والبحري والولوش والبحث على التمويلات المناخية الدولية لدعم هذه المشاريع والتكيف معها مع البحث على صناديق خارجية كالصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. هنا وزارة الفلاحة تكرر نفس الأخطاء احترامنا إلى الطاقم المرافق لها نفس الأخطاء. كان إن كان ثم بديل ليكون بديل وطني ولا البحث على الصناديق الخارجية. نحن سياستنا الوطنية ممشيناش صندوق الدخل النقد الدولي رفضناها السياسة دي. نحن كوزيرة الفلاحة نمشي نلوجو على صناديق باش تدخلنا أموال باش نواجه التغيرات المناخية وندعم القطاع الفلاحي والمياه والصيد البحري. كان هناك بديل وطني محلي الوطنية هي أحسن من كل شيء. كان هناك بنوك وطنية مختصة كل اعتماد عليها. كان هناك وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. كان هناك ثلاث مرات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية. خلوا صناديقنا المحلية ونتوجه في ندوة تضمة البارح في وزارة الفلاحة للبحث عن صناديق خارجية للملمة الموضوع.
2: واضح سعد روف الرذواري خبير فلاحي يلتحق بينا زادة كيف كيف شي تفعل معنا في موضوعنا اليوم. سعد روف مساء النور مرحبا بك.
1: مساء الخير سي حمزة تحياتي ليك وسي الهادي ولغايتكم كريم سي عادل. نحب المناسبة هذه عدنا والعود أحمد نحب نحيي كل العاملين في راديو أكسجين FM كل متابعي البرنامج وكل العاملين في القطاع الفلاح وإن شاء الله ربي يغيثنا ويكرمنا وإن شاء الله نتلافوا الصعوبات اللي إحنا في الموسم من قديم لأنه سمعت كلام سي عادل أنا أنتبه النوع من الخوف وأنه نحن وكأننا نسير في نفس المسق وفي نفس الإطار
2: نفس تكرار سيناريو
1: الموسم المنقذي بس ما يصيرش هذا. زادنا شوية وقت نتوقع وأنه بالنسبة للبذور الكمية تم إنتاجها كمية كبيرة
2: فهمتني؟ هذا اللي نحب نفهم من عندك سي عبد الرؤوف. سي عبد الرؤوف خلينا نفهم من عندك النقطة هذه بالحق نحب نفهمها من عندك خاطر اليوم كأس عادل الماجي رئيس اتحاد الجوي الفلاحة والصيد البحري يقول لك رانا نعاودوا في نفس السيناريو السنة الفارطة وفي الأخر السنة الفارطة قلنا رانا أمورنا مريقلة في آخر الموسم تلزوا باش يستعرفوا أنه راهو كان عملوا تقديرات خاطئة وأنه خسرنا في الصابة نتاعنا. دونك يقول لك السنين عاودوا في نفس التمشي الوقت هذايا اليوم احنا نحكيوا فيه 24 23 25 سبتمبر 26 سبتمبر بالنسبة ليك مازال الوقت ولا سيضغطنا الوقت كي نحكي من منطلق فلاحي سي سي سي عبد الرؤوف؟
1: لا يضغط الوقت. انا قلت بدأ في الضغط. انا متفائل لانه الكميات اللي تم انتاجها من اولي مش خاص بالبذور كميات كبيرة مش تكون تقريبا في حدود ما تم انتاجه في الموسم المنقضي. ان شاء الله يتم توزيعها بشكل عادل على جميع الفلاحين الصغار منهم والكبار مع ضرورة اعتماد القوائم. ضروره اعتماد القوائم لان اللي عنده هو اللي قاعد يوصل واللي ما عندوش مش يوصل. هذا هذا هذا رايي قلته ونزيد نعاودوا بالمناسبه هذه.
2: واضح الفلاحه البيولوجيه اليوم سي عبد الرؤوف خلينا نبداو بها معاك مع سي عادل ومع عمل هيجي. اليوم نحكي على ترتيب باغ اكزومبل المرتبه الاولى افريقيا والمرتبه 23 عالميا في المساحات المخصصه للفلاحه البيولوجيه. لكن قال عمل هادي هذه فلاحه جدودنا علاش هجرناها سي عبد الرؤوف؟
1: هي في حقيقة الأمر وقت نتحط على النمط البيولوجي هو النمط اللي كان يستعملوا فيه بآباء وأجدادنا بدون الإنتاج منتوج فلاحي سواء نباتي ولا حيواني بدون اللجوء إلى المواد الكيميائية المحولة وبدون اللجوء كذلك لاستعمال الأصناف اللي محولة جينيا هذول هما معناها اللي أضروا بصحة الإنسان وكثرة من خلالهم أمراض سرطانية وبالتالي ثم عودة فهمتني للمناهج النمط معناها البيولوجي لإنتاج منتوج يكون خالي من المواد الكيميائية خالي من الأنواع اللي محولة جينيا وهذا كله باش نحافظ على صحة الإنسان بدرجة أولى باش نحافظ على التوازن البيئي والإيكولوجي منهج الكرة الأرضية باش يكون عنده انعكاس حتى في مستوى الكلفة تنقص الكلفة وبالتالي كما خلينا نقولوا حلحلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ومنها من الحاجات الإيجابية وخليني نقولها بكل صراحة لأنه نحن ديما نتحدث تم برشا نقاط في بلادنا لكن في النمط البيولوجي راه تم معناها تمشي كبير صار في بلادنا يلزم نذكره ونشكر تكون باين عليه سواء على مستوى الوطني أو حتى على مستوى ولاية بنزرت. أول حاجة معناها تم اعتناء كبير بالنمط البيولوجي وبالتالي في أواخر التسعينات وقع بعث مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشطني ولاية سوسة واللي يعنى بالتأثير والمتابعة والبحث وفي سنة 2010 وقع بعث الإدارة العامة للإنتاج البيولوجي اللي يحتوي على أقسام ودوائر ومصالح وهي ممثلة في كل المندوبيات والخاصية نتاعهم أنه تسعى باش منها تتوظف منها السياسة والاستراتيجية نتاع القطاع البيولوجي اللي احنا امام الطلب المتزايد على المستوى العالمي وموقعنا احنا الجغرافي منها كبوابة متقدمة منها في رأس افريقي امام منها اوروبا هناك طلب كبير على الانتاج البيولوجي فتي الى ذلك ان المناخ نتاعنا وتربتنا وماءنا وحتى كما النمط هذا ينجم معناها بلادنا تنجم تكون في عندها باع وذراع ولعل معناها المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي وحتى العربي معناها قاعدة تونس سواء في مستوى المساحة أو في مستوى الإنتاج خلوا أن النمط هذا هو حل متابع هناك تشريعات سواء فيما يخص معناها التكوين فيما يخص معناها الحوافز المسندة للناس اللي مش يخدموا في النمط البيولوجي وإحنا عندنا زوج زراعات تقريبا معروفين اللي هو زراعة الزيتون التونسي اللي عندنا فيه مساحات كبيرة وكبيرة جدا وإحنا رانا نتربع حاليا على المستوى العالمي معناها على إنتاج زيت الزيتون البيولوجي وهذه أطول عندنا ومازال عندنا إمكانية كبيرة باش نطوروه في النخيل كذلك وفي عدة منتوجات أخرى على زراعة الخضروات والغلال عندنا باع وزراعة في منع الموضوع هذايا وفي الإطار هذايا راه ثم مشروع حاليا اللي هو مشروع تونسي إيطالي واللي تقريبا بدا العمل منذ سنتين معناها أقام بدراسة فنية بمستوى خمس مناطق إنتاج معناها تم اختيارهم وكلهم بعجالة عندنا كثرة من ولاية سيديانا الهواري من ولاية نابل بمسجد العباس من ولاية القصرين، وعندنا حزمة من ولاية نوزر ومن سجنان من ولاية نوزر، وراه جاء اختيار من سجنان في ولاية نوزر ما جاش معناها بالصدفة، لأنه أنا أعتبر دائما وقلتها وأقولها وسأقولها منها في المستقبل، سجنان هي الجنة خلينا نقول بين ظفرين الضائعة، لأنها معناها المناخ اللي فيها والتضاريس وتعدد معناها الأنماط الزراعية اللي تنجم تتوجد في سجنان ما تتوجدش مناطق أخرى في الجمهورية التونسية، وهي مبوبة ما في الإنتاج النباتي أو في الإنتاج الحيواني باش تكون وجهة للإنتاج البيولوجي. وهذاك علاش الإخوة على مستوى المندوبية، وتمنيت أن واحدة من الأخوات لله بالشأن هذا يكون حاضرة، لأن نعرف اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، وهذا ليس من باب الإطراء وأنا راني مرموش ومن باب اللي يجي، وإنما أتابعه ويخدموا في خدمة كبيرة فيما يخص النمط البيولوجي فيما يخص المشروع هذا. وفي الوقت الحاضر تم تأطير ما يقارب 32 فلاح من معتمدين في سجنان تم تكوينهم، والمشروع اللي صار باش يدوم 3 سنوات معناها السنه والعام الجاي والعام اللي بعده نهاية تقريبا مش تكون سنة 2025 مش يبدا في عمليه التنفيذ، تنفيذ المشاريع معناها الفرديه لكل شخص حسب معناها سلسله معناها معناها الشان دو فالور نتاعو معناها الاختيار، وبشعور من المؤكد باش ينعكس ايجابيا على نمط الزراعه في معناها في معتمديه سجنان ان شاء الله.
2: ان شاء الله، تفضل عمليه.
3: لو تسمح مرحبا، اهلا وسهلا سي رؤوف، مرحبا بك. انا نحب انا سجنان مش غريب عليها، احنا توا المشروع هذا الايطالي التونسي، لكن للتاريخ راهو المرحوم علي السحيري اللي هو كان رئيس الاتحاد الجهوي للتنميه الفلاحيه والصيد البحري، هو كان رائد في هذا القطاع، وابنه ما زال محافظا على ذلك وطور هذا المشروع، وهذا اللي نحبوه، واحنا نحبه ان شاء الله يتواصل اكثر فاكثر في سجنان اللي كما قلت انت تتميز بكل العوامل اللي تخليها رائده في هذا المجال.
1: ان شاء الله ان شاء الله. فعلا انا كنت من المتابعين تاع الحقبه هذيك، وتم انتاج عديد الانواع من الخضر والفواكه تحت النمط البيولوجي، وفما حتى عندنا فلاح اخر معناها جرب اصناف تاع حبوب اللي الاصناف تاع الحبوب القديمه اللي كانوا ابائنا وجدنا يستعملوها وجربها تحت النمط البيولوجي واعطت الاكله نتاعها. الاشكال المطروح في الانتاج البيولوجي انه في الوقت الحاضر مكلف شويه، ديما معناها مازلنا ننظروا له وانه معناها ما نجموش نرجعوا بالتالي نوعا ما، لانه الانتاج العادي اللي نستعمل في الكيمياء هو اللي قاعد يعطينا في انتاج كبير ووفير، لكن قدام صحه الانسان قدام المشاكل قدام المصروف الكبير قاعد تصرف في الدوله نتاعنا للوقايه من الامراض السرطانيه، وانا اصبح من الواجب ومن المتاكد انه نعتني بالقطاع هذا لانه هو المخرج، خصوصا وانه عندنا طلب كبير على المستوى العالمي
2: واضح
1: وربما طالبين.
2: واضح واضح. خلينا نحب نفهم حاجه قبل ما نوصل طلبات وكذا، سعاده المجري مهم برشا نفهم شو اللي صاير بصفه عامه، علاش اليوم ولات كاينه حاجه صعيبه معناتها؟ اليوم الفلاحة ولات بازي على توسكي مبيدات ومواد كيميائية اللي كان يحكي فيهم سي عادل سي عبد الرؤوف اليوم ضارة، وما عادش نجمو نخدمو ناتشوريل رونتابل أكثر بالنسبة للفلاح، تساعدكم أكثر أنه تدخلوا مبيدات وتستعملوا مواد على البيولوجي، علاش عبارة هجرة؟ معناتها اليوم باغ إكزومبل تونس هي الأولى أفريقية 23 عالميا، المساحة زي ما تقول تونس موجودة ب 235,000 400,000 هكتار، لوبجيكتيف هو 2 ملايين هكتار ديسي 2030. نقول قايل علاش معناتها اللي مش فاهم اليوم يحب يفهم علاش تظهر صعيبة، علاش مش رأي كل يمشي بيولوجي؟
4: صعب المشاريع هذه فقدانها للدعم الحكومي المباشر، كل مشروع يلزم فيه متابعة من سلطة الأشراف والدعم في التحول من الزراعة التقليدية لزراعة البيولوجية ثم ضعف المردودية الروندمون يعني يطيح فما ضعف خطر تتطلب فترة انتقالية كبيرة تنخفض فيها انتاجية الأرض مما يشكل عبء كبير على الفلاح. لهنا الفلاح في المرحلة ذي باش يتنقل من الزراعة التقليدية للزراعة البيولوجية يزمو دعم، خطر في الفترة هذيك باش
2: يتكبد
4: عديد، وثم عديد الحوائج والاشكال والاشكاليات اللي مر بها القطاع هذا، القطاع الحساس والقطاع اللي هو اهم جدا،
2: كيما
4: كما وجود عوائق اقتصادية ولوجستية. أهم عائق، أهم عائق اللي هو يعتبر تحدي أمام الفلاح وحاجز كبير، هو كلفة الإشهاد بالمطابقة.
2: إيش معناتها؟
4: هذه باش تحصل أنت على علامة منتج بيو، هذه تتكبد الفلاح فيها خسائر كبيرة ومصاريف كبيرة.
2: باش تاخذها؟
4: باش تاخذها. صعيبة برشا الحكاية هذه. هذه من أهم الحواجز والعراقيل اللي يتعرض لها الفلاح في المشروع هذا. عديد الأمور الأخرى كما البرنامج هذا ما نجحش في ولاية منزرت، نظرا برشا حاجات اللي خاطر ما خلتوش هناك عراقيل هيكلية وطبيعية، خط المنظومة ذي تعثرت في النجاح ومنعتها عديد الأسباب. هناك تلوث صناعي وبيئي بخصوص خصوصا حول البحيرة، تدهور في الموارد المائية، خطر الأنشطة الصناعية المحيطة بالبحيرة مثل شركات الفولاذ والتكرير الأسمنت تتسبب في تسريب مواد كيميائية ونفايات ساهمت في تدهور وجود جودة المياه، صعوبة توفير بيئة معزولة، خطر القطاع هذا يحب بيئة معزولة، زراعة ذي تتطلب أمر باش تكون هي بعيدة على كل ما هو هي يكون يتسببها في ضعف الإنتاج ولا في ديمومتها. ندرة المياه والجفاف، تأثير التربة في البحيرات، برشا أمور اللي هي خلت القطاع هذايا كمحدودية السوق الداخلية. نحن ما عندناش وعي كافي لدى المواطن التونسي بالمنتجات هذه، خاطر ويواجه الفلاح زاد صعوبة كبيرة برشا في تصديرها. نحن ما نجحنا في التصدير برك كان في قطاع التمور والزيت والزيتون، القطاع الخضروات والقطاعات الأخرى واجهنا فيها اشكال كبير ياسر. وبعد باش نرجع لك، تفضل سي محمد باش نرجع.
2: لا لحظات انت زاد كيف لو تسمح انت عم نادي لحظات بعد الفاصل، مازلنا ماشي معاكم نحكي على الفلاح البيولوجي في في في تونس في بنزرت، كيفاش نجمو نديفلوبيو ندورو، كيفاش نجمو نذلو صعوبات باش نجمو نمشيو فيها اكثر في بنزرت ويرجع المواطن ياكل حاجه نظيفه، خضرة نظيفة وغلة نظيفة خالية من المواد الكيميائية والمبيدات والشيء اللي محطوط فيها. لحظات بعد هذا الفاصل.
5: لازم على أكسجين أفار. كي قنطرتها تتحل أكسيد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلو بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار. فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي سهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفل ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 30 000.
7: تحب تدخل العالم البيوتي والاحتراف. اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافير، فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج
7: انكاسيون. المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
9: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه الشير السوداني أم هاني. الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: لازم على
1: اكسجين افان. اكسجين افان بس معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. انكم تسمعوا فينا نحكيوا على الفيحه البيولوجيه في تونس وفي بنزرت بالتحديد. كالعاده معي عامل هادي بكوري في الاعداد والتقديم، بعدين سعد الماجي رئيس اتحاد جهوي الفلاحه والصيد البحري، وعم وسي عبد الرؤوف الرضواني الخبير الفلاحي موجود معنا. دونك عامل هادي قبل الفاصل حبيت جست تفاعل مع النقاط اللي كان حاتهم وذكرهم سي عادل. قال لك اليوم يعتبروا من عراقيل الانتاج والعراقيل نتاع الخدمه في تونس في الفلاحه البيولوجيه.
2: سي عادل اللي حسب متابعتي وحسب الاتصالات اللي قمت بها، هناك راهو اشخاص وفلاحه مختصين في انتاج الفلاحي البيولوجي وناجحين، وهما قد يكون بقله العدد نتاعهم، لكن نلقاهم هذم في ماطر موجودين، في العاليه موجودين، حتى في اوتيك، وهذا احنا نحبوا ماذا بين العدد نتاعهم. هذا وقت الشيء يولي ربما، وهذا انا دور اللي مانيش فاهم الهياكل النقابيه، هو التشجيع على كل تعاونيات. وقت اللي قدم نتلموا في الاتحاد قوه، كي نقعدوا كل واحد نجم نقدموا بالفلاحه البيولوجيه، وهي عندها صحيح المردوديه لكن عندها القيمه المضافه. انا نسالك قداش كيلو بالله البيو، وقداش كيلو واعطيني سعر انت او عندك الاسعار. هذيك عندها اهميه قصوى، خاصه واحنا نصدروا في الانتاج البيولوجي وزمنا ندعموه على صوره المعنيه وكل الاطراف المعنيه باش الدعم. وانا حسب متابعتي هناك ثلاثه كراسات كراس شروط في الانتاج الحيواني، في الانتاج النباتي، في كل الزراعات. وحنا عندنا حاجات زاده نثمنوها موجوده في تونس، هي كي نلقاو الغابات نتاعنا نلقاو كل المواد اللي بيولوجيه خاصه بالتجميل والعطره.
1: دونك كيما كان يحكي عمل هيجي نورمالمون، رانا نشجعوا، رانا نحاولوا كيفاش نلقاو الاليات اللي تخلي اليوم الفلاح يتشجع يمشي فيها.
3: انا سي حمزه وتفاعلا مع سي محمد هادي، انا ذكرت العوائق والحواجز اللي يتعرض لها الفلاح، خاطر النسبه المئويه نتاع الفلاح نتاعنا هم صغار الفلاحين والناس اللي يكونوا لهم سباقين في الزراعات البيولوجيه هما قله، كما قالت المحاضر قله، وخاصه يكونوا شركات كبيره ولا فلاحه كبار، خاطر ثم عديد الاجراءات وعديد البيروقراطيه الاداريه تمنع الفلاح الصغير العادي، الفلاح العادي خاصه اللي هو صغير من باش يكون ملم بالزراعه ذي وباش يكون اللي هو متشجع باش يقبلها. خاطر توا نحن في بنزرت مثلا عندنا جهات فيها الزراعات البيولوجيه، عندنا مثلا العاليه، وعندنا منطقه الرمال منزل جميل، عندنا محيط بحيره بنزرت، وعندنا سجنان اللي هي وقع اختيارها كنموذج، اختيارها رسميا كمنطقه نموذجيه مختصه في الفلاحه، وذلك يعود لتبعاتها الجغرافيه والنظام البيئي الملائم. لكن سجنان التوى فعليا الساعة ذي وفعليا المشروع مازال ما بداش
2: فعليا، مش بعد سنتين او عنده عام.
3: هو في الاجراءات الاولى، الاجراءات الاولى هو هما ثلاثه مشاريع في السجنان، ثلاثه مشاريع ذات صبغه بيولوجيه جاري تنفيذها. المشروع الاول هو بيوريست، المشروع الثاني هو بيوتاب، والمشروع الثالث هو بيو تيرتوار. المشاريع هذه خاصة البيوتاد وبيو ريست تم إنجازها، لكن الأثر متاحها على المنطقة ظل محدود خطر بشكل بطيء شوي، ولم يتم تسجيل نتائج ملموسة. لكن مشروع بيو تيرتوار تم إنجازه على مراحل، هو تدخل في المراحل متاعه الأولية. المراحل الأولية هو تتمثل في المرحلة الأولى في التحسيس، المرحلة الثانية في تكوين فكرة العمل الاجتماعي والمشترك، والمرحلة الثالثة تتمثل في التثمين والتمويل. المشاريع هذه بالطبيعة بتعاون مع الطرف الإيطالي، التمويل من جامعة إيطالية. لكن نشوف نحن في عملية التحسيس عندها قيمة كبيرة برشا، خاطر المشروع هذا تجي المتابعة نتاعه يفتقد المبادرة الذاتية، ما ثماش مبادرة ذاتية من الفلاح، خاطر لهنا
1: يحسبها فلوس، قلت لي يحسبها فلوس الفلاح
3: بالطبيعة. أنا بشخص لهنا نرجعوا للدعم، أنا مشيت للمنلول كل الدعم، يعود ثم دعم مباشر الفلاح يغض الطرف خاطر العمليه هي عمليه مصاريف
1: بالضبط،
3: باش تكبد مصاريف كبيره. نحن كي نرجعوا
1: باش تعطيني شنو باش دخل لي قداش
3: تصور من الحسابات، خاطر الفلاح نجيب الحسابات، الفلاح عنده التزامات عنده برشا حاجات.
1: واضح. خلينا ناخذ سي عبد الرؤوف بالله او ميم تون زاد نحبوا نفهموا معناتها اليوم سي عبد الرؤوف شنو تتطلب اليوم الفلاحه البيولوجيه، شنو مطلوب اليوم من الفلاح باش يقول لك انا نخدم بيو؟ علاش اسو بوان تقلق تتكلف؟ يقول لك ماهيش مور رونتابل، ما تعطينيش مردوديه كبيره من الاول. دونك شنو تتطلب العمليه؟ خلي العباد تفهمها سي سي رؤوف، علاش ظهرت وكاني حاجه كبيره معناتها سي رؤوف؟ جست ما نعرفش مش قاعدين نسمع في سي رؤوف معانا بكده انقطع الاتصال. باه نعاودوا نتصلوا بسيد عبد الرؤوف الرضواني الخبير في الاخر، نحبوا نفهموا سي العمل هادي تو قعدنا نحكيو في العموميات. فهمنا من عند سي عادل انه مشكلة نتاع رونتابيليتي في الارض، مانيش قاعده تعطي الارض من الاول، تخسر فلوس مصاريف اكثر
3: مش
1: لكن ريالمون شنو عندي على ارض الواقع معناتها، شنو عندي على ارض الواقع، شنو عندي في التيران معناتها هذه الاشكال.
2: لكن احنا سي حمزه الفلاح هو معروف بالصبر، هو صبور، واحنا هذه
1: الفلاح لازم يكون خبز راه مش صبور ماهيش تعيش مرت تقول وكان يقولها بالاصبر معايا
2: ماهيش في متناول كل الفلاحه والمنتجين. قلنا فما
1: عليه نحب نفهم عليه المستمع يحب يفهم عليه
2: هذه عنده
1: كي تحطونا نحكي بالشارع لغه الشارع كي تحطونا المبيدات وتزرقونا تعملونا تربحوا اكثر انتوما كفلاحه واحنا نتهلكوا في صحتنا على ذاك ما عادش تحبوا تبيعونا بيو واش قاعد يقولتوا
2: خلصوا مصاريش
1: بك عبد اللعب بالطاي ذاك الكل شبيل الفلفل ماسط شبيل طماطم ماسطه تحبوا تربحوا انتوما كفلاحه باقل تكلفه وتهلكونا صحتنا احنا واش الشارع قاعد يقول؟
2: لا كلامك صحيح حمزه، انت تو تحكي على ارض الواقع هذه اللي نعيشوا فيه ونسمعوا فيه يوميا. لكن احنا هنا هالفلاحه هذه اللي هي على المدى الطويل تكون رنتابل، واكيد احنا عندها المردوديه نتاعها والقيمه المضافه على كل الاطراف المعنيه باش تدعم القطاع هذا، وبدءا بالقروض، بدءا بالمتابعه، بدءا معناها على الميدان نشوفوا نكونوا موجودين ونشجعوا الفلاح ونحسوا الفلاح لهذه المردوديه كل الاطراف المعنيه باش نجموا نقدموا احنا فيها.
1: فوالا هذا هو معناتها باش نجمو نفهمو شنو عندنا وما عندناش. باه ننتظر في سي عبد الرؤوف، ما نعرفش انتظار يتحق بينا سي عبد الرؤوف نفهمو ميدانيا كيفاش تمشي الامور، خاطر اليوم ظهرت كان صعيبه العمليه سي عادل.
3: بالطبيعه صعيبه الصعوبات، انا باين تملك كل الصعوبات. طب انت سيادتك طرقت العمليه اللي مش الفلاح يداوي ولا هو الفلاح يتذمر من الدواء، هذه سياسه فلاحيه مفروض على الفلاح. فلاح باش ياخذ منهج في الزراعه البيولوجيه بالطبيعه باش تكون الانتاج اكثر والفائده اكثر. اما شنو يتطلب الموضوع
1: بالضبط؟ هذا هو السؤال اللي نحبوا نتفاهموا فيه. سي عبد الرؤوف يرجع معنا، مرحبا سي عبد الرؤوف من جديد. قلت لك معناتها اليوم ظهرت وكان صعيب العمليه، علاش بالصعوبه هذه؟ شنو تتطلب العمليه؟ علاش الارض ما تكونش رونتابل؟ علاش ما تعطيش من الاول؟ علاش نخسروا؟ علاش لازم نخسر برشا فلوس؟ يقول لك فلاح انا باش نربح في الاخر فاش يقول لك؟ خليني في الكلاسيك خويا، علاش دخل فيه في حاجه تنجم نخسر فيها برشا فلوس وما نربح منها حتى شيء؟ سي عبد الرؤوف
0: انا باش نطلق من الكلمه اللي قالها سي زياد، انا راهو المستقبل النمط البيولوجي وبلادنا راهي معناها مهم وهيئه على جميع المستويات باش نصاروا في الـ في الـ في, الـ في النمط الزراعي هذا اللي هو باش يعطي قيمه مضافه كبيره. صحيح في البدايه كل بدايه صعيبه، لكن رانا ماناش مطالبين باش من نهارنا باش نغيروا من النمط الزراعي نتاعنا من النمط العادي اللي انت فيها عاديه اقل قدره الى النمط اللي حاليا معناها الكلفه تعتبر معناها مرتفعه نوعا ما. لكن علاش انا نرجع ونقول حبيت
1: سي عبد الرؤوف شنو يطلب ميدانيا شنو يطلب؟ خليني من الكلام العام، نحب نمشي ميدانيا شنو يطلب؟ علاش يتكلف مثلا؟
0: سي حمد انا تمنيت واحد من الخيال العامين في القسم الزراعه البيولوجيه لو كان حاضر، لانه انا متاكد ان عديد القوانين وعديد الحوافز معناها اعطيت كذا الاطار سواء في على مستوى المصاريف سواء على مستوى التصديق حتى على مستوى التصديق، وهي تشجيعات تفوق 70% من كلفة إنتاج النمط البيولوجي. معني شير قام بالضبط أما تمنيت رملوا خيان جو حضروا
1: واضح، لكن امشي معايا سي رؤوف امشي معايا في النقطة هذه. مريق عمريتي انا باش تقول لي سبع عينين وما جاوش ما حبوش يجيو هيك هاو ما جاوش ما نقفوا خاطر ما جاوش بركة لعنا قامات سي عبد الرؤوف سي عبد الرؤوف من اكثر كفاءات في تونس اللي قادر يفيدنا سي عادل رئيس اتحاد فلاحة قادر يفيدنا مانيش نقف على مندوبية ما جاتش وزارة الفلاحة ربي معاهم ما حبوش يجيو ما يجيوش خليني سي عبد الرؤوف نفهم منك بالله الشطر الشعب اللي يسمع فينا تو ماهوش فلاح ماهوش فاهم يقول لك نحب ناكل الماكله نظيفه علاش البيو يتكلف شو الفرق معناتها
0: من حقه صحيح احنا اليوم عندنا زراعات هي تو جاي مبوبه لان ما تبنيوش على زراعه زيت الزيتون
1: فوالا
0: برمجنا جزء من هكتار هنا العام 2050 رانا قادرين عليهم لانه عندنا 1.8 مليون هكتار قابلين
1: باش يمشي للنمط
0: البيولوجي بشكل بسيط
1: واحنا على فكره اهم منتج اليوم نصدروه بيولوجيا معناتها هو الزيت وزيت الزيتونه معناتها اللي هو اكثر من 87.8% من الصادرات نتاعنا
0: وفيه قيمه مضافه تقريبا خلينا نقول مرتين زيتون معلب
1: راهو حتى تمر زاد عندنا تمر بيو نصدروا فيه زاد كيف العسل نصدروا فيه
0: عندنا جيران وعندنا خضر بس تم انا اعطيك مثال بسيط اليوم من المشروع التونسي من الايطالي هو من مستعد باش ينول 32 فلاح اللي تقدموا واللي تم تكوينهم باش يأطرهم وباش يواصل معناها يعاونهم حتى في مستوى التمويل انا ما اطلبه من المهنه بصفه عامه بكل رطب انه العدد هذا علاش ما يتضاعفش علاش نقعدوا في 30 واحد علاش ما يقولوش 60 و70 و80 و100 لأن الطرف الإيطالي مستعد باش يمول ورانا تعدينا من مرحلة الدراسة إلى باش يبداو في مرحلة التمويل حاليا علاش نقعدوا في 30 واحد تجنيرا ونجم ناخذوا من 10,000 12,000 14,000
1: سي رؤوف علاش الأرض من الأول ما تعطيش؟ ولفت بالدويات وبالمبيدات والشيء الكيميائي
0: لا شوف كما في العاب الساعة مبوبة وسهل أن نحولها من نمط العادي إلى نمط الفيروس كما في العاب أخرى تطلب فترة نتاع منها راحة منها تقريبا ما بين سنتين إلى 6 سنوات باش تحول الأرض هذيك من النمط العادي إلى النمط البيولوجي وراهو الفلاح ماهوش مطالب باش يتخلى على أرضه الكل راهو ثم مناطق معينة تم دراستهم اللي هم مبوبين بشكل مباشر بشكل خلينا نقول سهل باش ينجموا معناها يتحول للنمط البيولوجي في انتظار لحاق بقية المناطق لكن هات نبداو في سجنان احنا لسه نصعب على روحنا المأمورين البايور دفو موجود الإطارات الكون موجودين المشكل في العدد يجب ليش كنت الضعف الجهود باش العدد هذا يزعف سهل باش يزعف العدد هذا ونتبعوه ونسهلوهم المهم ورانا قادرين عدم اليوم ننتج اللحوم رسال باش ننجر اللحوم بأنه ما تبيلوش اللحوم الضعم ولا اللحوم الناعس في سجنان نجم نجم اليوم هو شوية تعريب المنتوجات هذه على المستوى من تلفز الوطني على المستوى سيح انتم اليوم تنوخوا من الموضوع أرى يدخل في الخانة هذه أنتم قاعدين تنفخوا في الغبار على ملفات اللي هي بالحق الدولة يجب أن تمسك بها احنا مستقبلنا الفلاحة البيولوجية مستقبلنا الطاقة المتجددة مستقبلنا منتجات البحر هذا مستقبلنا في الفلاحة راهو مستقبلنا هو هذايا وقادرين باش نمشيو فيه لكن هات نمشيو بشوي بشوي هات نهيكلوا هات نتهيئوا للموضوع هذايا اليوم وقت نتحدوا على من الفلاح لازم يتهيكل في منا في تعويضات خدمات ولا غيره باش يقلص من الصعوبات هذه وباش يلقى منافذ للتسديد تعرف اللي تعويضيه في من يقدم التسديد تقريبا 80% عنده منحه نتاع التسديد تقريبا رقم تقريبا تقريبا 75 الى 80% في حين فلاح عادي يعطيك تقريبا 40 الى 50% ركب يسمى حوافز في الاطار هذايا اللي نحن ماناش ملمين بهم ولازم الالمام بهم ولازم اهل الذكر يجيو ويحضروا في المنافذ ويبينوا الرؤيه تم حاجات احنا ماناش مطلعين عليها تم حوافز كبيره ناكد لك معناها اللي شغل الفلاح لو يسمع بهم بالحق ويجي يكون يعتبروا بشكل فعال عن قرب ناكد لك اللي تم برشا ناس تبدا تتحول بشوي بشوي ما كنتش تخلى على الفلاح العادي لان احنا حاجه حق الانتاج يحس باش نعبوا كروشنا بالانتاج العادي تو لكن لازم نخموا في صحتنا وفي صحه اولادنا وفي المستقبل ونخموا زاد كيف باش ندخلوا الفلوس لانه الناس اللي معناها قدامنا واللي بعاد علينا تو طالبين باش ننشروا منتج الجيوش واحنا مبوبين ومهيئين اكثر منهم مناخيا وجغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وتحب وبالتالي شمروا براعاتنا العمليه راهي صعيبه شويه في الاولى نوعا ما مكلفه اما فيما يخص التصديق مثلا ما أعلمه أن الدولة تتكفل بمصاريف التصدير بنسبة 100% من 10 رقم زي مازال موجود فتروح نخدم كانت تتكفل كده بالتصدير. من طبعا ما نعرفش هل أنه ما نسيت العملية دي وإلا لا، ولكن علاش أنا نأكد ونقول يا حبذا لو اليوم معناها تكون ما من قبيل فلاحة أو وزارة فلاحة حاضرة في مثل هذه التظاهرات، يعني باش تسهل عملية التواصل، باش تسهل عملية إيصال المعلومة، لأنه نحن نعرف نشكر الإرشاد يعاني مشاكل نتاع نقص الموارد البشرية والمادية. هاو اليوم معناها هذه معناها إيه معناها كيما نقولوها برنامج يعنى بالشكل هذا، علاش لا ما كانش ثم واحد يقول بحقائق يقول القوانين يقول على الإجراءات، كان الإجراء صار البارح ومش بعيد فيما يخص التصدير، من المفروض ان نطلع عليه فهمتني بالارقام وهكاك تتبين الرؤيه، وبالتالي ما عادش نتحط ولا حاجه صعيبه ولا حاجه سهله، نوروا للفلاح اللي يلزم يتورى ونخلوا له الاختيار ونتبعوه ونعطروه ونعاونوه، ولا نعتبر مثل ما حتى يسعي في بلادنا قادرين بشويه خدمه وشويه ثانيه الرتبه وشويه عمل ميداني بحول الله نوصل للمعنى ويقعد ديما عطوه حتى كان ما عطيناش فيه في حمزه، احنا راه ولادنا مش يعتنيوا به وإن شاء الله بحول الله في وقته هل القطاع هذا معناها يتبوه بالمكانة اللي يجب يتبوه.
1: في افريل 18 افريل 26 مكلفه بتسهيل دار العمل الفلاحه البيولوجيه وزاره الفلاحه مريم بن عيد تقول انه بعد تحقيق صادرات بنسبه بقيمه 725 مليون دينار مليار 2025 دونك تونس باش تراهن على تطوير قطاع الزراعه البيولوجيه الفلاحه البيولوجيه، قاعد تكبر المساحات بشويه بشويه، فما دام باش يكون على دي بروجي اللي كان يحكي عليهم سعاد قاعدين يقدموا بشويه بشويه، تقول زاد حاطين افق 2030 انه نخدموا فيه على انه نزيدوا نقويوا اكثر نحسنوا اكثر انه يكون فما دعم اكثر. باش نختم معكم الوضع في ولايه بنزرت كيفاش بما انه سي عادل خذيتوا الاكزامبل تاع سجنان وغير سجنان، كيفاش الوضع اليوم في بنزرت في مخصص الفلاحه البيولوجيه؟
2: والله الوضع نعتبره بطيء، الوضع يتطلب جلسات مشتركه تحسيسيه للتعريف بالزراعة ذي، الوضع يتطلب إرادة وعزيمة كي توفر هذوما الاثنين، الفلاح قادر على تحقيق كل شيء.
1: على مستوى اتحاد فلاحين أنتم بالنسبة لكم الفلاح قاعد يقول تتكلف عليا غالية تخوف
2: الفلاح ديما يهرب من الحاجة المكلفة،
1: خليني في الكلاسيك اللي مدخل
2: فلوسي. أكيد الفلاح كي تعود ثم أبواب للنقاش كما قال سي عبد الرؤوف مع أهل الذكر أهل الميدان باش يفهموا انسان رايك انت باش تنقل من زراعه تقليديه لزراعه بيولوجيه، شنو هذه كانت تجيب شنو هذه كانت تجيب، شنو المصاريف هذه شنو المصاريف هذه، العبء ما يتحملوش الفلاح وحده، نحن نحبوا ننشحوا الحكايه هذه خاطر الحكايه هذه الزراعه هذه راهي عندها ايجابيات كبيره برشا
1: وي.
2: عندها ايجابيات حمايه الصحه العامه، تحسين صحه التربه، حمايه المياه، حفاظ على التنوع البيولوجي، تقليل التلوث، عندها فوائد كبيره برشا. ترجع الامور لسلطه الاشراف اللي هي
1: قداش باش توفر دعم من الاخر
2: بالطبيعة
1: باش نلخصوا الموضوع قداش باش توفر دعم اهم حاجه بالنسبه للفلاح سي عمليتي.
2: فما فلاحه نجحوا في القطاع ده وانا كنت نذكر في المرحوم اللي تو حتى ابنه حافظ عليها، وتعرف انت سجنين شنو الميزه نتاعها على مستوى الانتاج الحيواني والزراعات الاخرى، وكذلك في عده جهات في راس جبلنا القاو في العاليه في ماطر فما ضيعات مثاليه وفما ناس غامرت وبحول الله، واحنا حتى ماشي هذا يلزم نمشيو فيه، وانا معاك يلزم السلطه

0: واضح لحظات مع فاصل زي ما توصي معكم في الزملس.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكابير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية و

0: سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232، والى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
2: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: لازم على
1: اكسجين افان. وصلنا معكم اخر لازم مليون تقريبا كالعاده، نعمل دور على كل الفريق اللي معنا الضيوف ونخلي لهم كلمه الختام باش نجموا نفهموا بالضبط شو المستقبل بالنسبه للفلاحه البيولوجيه اللي نتمنوها ترجع بقوه في بلادنا وفي الاراضي الفلاحيه نتاعنا، باش يرجع الوطن التونسي كل حاجه نظيفه بيولوجيه خاليه من كل الحاجات اللي اليوم أثر برشا على صحتنا للأسف الشديد وصحة التوانسة الكل. دونك سي عبد الرؤوف الرضواني خلينا نبدا معاه، الخبير الفلاحي هو عبر الهاتف. دونك سي عبد الرؤوف باه نعاودو نتصلو بيه، موجود ليه؟ باه نعاودو نتصلو بسي عبد الرؤوف كيف كيف. دونك معاك سي عادل وعامل هادي كيف كيف الكلمة الأخيرة برا، خلينا نبدا معاك سي عادل. عامل هادي
2: إن شاء الله الفلاحة البيولوجية هي تو قاعدة تبشر بخير، إن شاء الله مزيد من الدعم، وكل المصالح دي ما هي عندها دور، خاصة وأنه هذا يرجع عنده مردودية أولا سياحية وعنده مردودية اقتصادية، وإحنا تو هو الترتيب معناها يدل على ذلك، وتونس معناها أرض فلاحية ولها مميزات، وكذلك بنزرت هي جهة فلاحية بامتياز، لما لا ما نخوضش التجربة، وهي التجربة اللي تمت تو حتى العدد ضئيل، معناها الناس اللي اهتموا بالفلاحة البيولوجية لكنهم ناجحين حسب متابعتي وحسب اتصالي بهم.
1: واضح. تفضل سي عادل.
3: نحن التجربة ذي نتمنوا لها النجاح، خاطرها باش ترجع بالفائدة على صحة المواطن والفلاح بطبيعته المواطن، لكن في المقابل رؤيتنا تتجه نحو أحداث المشاريع هذه جديدة، يلزم سلطة الأشراف تفسر تحسس الفلاح، تبين مدى مكتسبات الفلاح من البرنامج هذايا، تدعم الفلاح فيه، المشروع يلزمه يتجسد على أرض الواقع. ولهنا في العموم ديما أكدوا على القرب من الفلاح، سامع مشاغله، الإحاطة به، دعمه، خاطر الفلاحة راي حاجة مهمة برشا في بلادنا. فلاحنا نحن نلاحظوا ونفتح قوس، أنا سمعت اليوم غلاء كبير ياسر في اللحوم الحمراء في سوق راس الجبل، نلاحظوا في غلاء زادة في كافة الأسواق في تربية الناشية وفي الأبقار، نلاحظوا في عديد الأمور اللي هي نحن باش نعاودوا نكرروا الموسم الفارط حتى على نطاق أضحي العيد في كل المجالات الفلاحية نفس السيناريو قاعد يتكرر. لهنا يلزم سلطة الأشراف تكون متيقظة للأمور هذه في الدعم، في الأنصات للفلاح، ما تجيش مشاريع ولا برامج فوقية تسقط من الفوق على الفلاح، المشاريع تبدأ من الأرضية من اللوطة، تبدأ من الفلاح، من الفلاح الصغير اللي يعاني، نسبة الفلاح هي نسبة كبيرة في صغار الفلاحين، نسمعهم نقربهم نشوفوا همومهم ومشاكلهم. الفلاحة ما تقصش بالفلاحة كبار ولا بتعدديات، الفلاح الصغير هو العمود الفقري للبلاد هذه، هو اللي باش يحافظ عليها، هو اللي ناضل على لقمة العيش، هو اللي يربي في الأجيال، هو اللي يكون في الأجيال. سلطة الأشراف مطالبة بكل برنامج فلاحي أو مشروع فلاحي يلزم يتجسد على أرض الواقع، يلزم الفلاح يكون عنده نسبة مئوية في إعداده وبرمجته مع سلطة الأشراف اللي يكلل بالنجاح.
2: حمزة، أنا نحب نعلم السادة الإخوة الفلاحة اللي إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامجنا سنتناول موضوع الاستعدادات لموسم البذر، وإذاعتنا متفتحة للجميع ومفتوحة لكل السادة الفلاحة اللي يحبوا يدخلوا أو يسألوا أو يعرفوا حاجات.
1: مرحبا سي عبد الرؤوف الرضواني، نختم معك زيدا كيف كلمة ليك سي عبد الرؤوف.
0: في حمزة، إذا كان انطلق من مبدأ أن صحة التونسي هي رأس مال تونس، فلا بد ما أن نستثمر في الميدان هذا بالرجوع إلى نمط البيولوجي، من ناحية كل التشريعات وكل التشجيعات والإمكانيات لازم تكون موضوع على ذمة البرنامج هذا. نعرف في بلادنا تم عديد القوانين اللي معناها توضعت في الإطار هذا سواء في الاستثمار أو الإحاطة أو المتابعة، لا بد باش نستغلوا هالفرصة هذه، لا بد باش نستغلوا معناها التعاون الفني نتاعنا مع الأمم المتحدة مع بلدان كما إيطاليا باش ندعموا هالبرامج هذه. وإحنا عندنا برنامج تو ما علينا كان نحنوا الرتبة نقسم الكلام ونخدموا أكثر الميدان وندعموا الخيان اللي قاعد يخدموا في الميدان هذا سواء في مستوى المندوبية أو في مستوى جهة منها السجنان، لأنه هذاك المشروع هذا إذا كان نجح بالحق راهو باش يكون نموذج لمناه لبلادنا الكل، وإذا لا قدر الله كتب له الفشل وهذا ما لا أتمناه، فأنه مش يولي الهدف نتاعنا هذا معناه صعب الوصول، ولو أنه كما قلت موقعنا الجغرافي والطرب المتزايد على النمط هذايا باش يخلينا نخدموا، وعندنا الزيتون طفرق حاضر نجم يمشيوا فيه خطوة كبيرة، عندنا النخيل عندنا منتجات البحر، ونبداو بشويه بشويه وراه المستقبل ان شاء الله بالفلاحه البيولوجيه وصحه الانسان قبل كل شيء.
1: واضح، شكرا سعد روف، يعطيك الصحة على كل التوضيحات. سعد روف الرضواني خبير فلاحي، شكرا على هادي بكوري، شكرا سي عادل المجري رئيس اتحاد جهوي للفلاحة على كل هذه التوضيحات. ميرسي بوكو ليكيب الكل، عبير ملك، عزيز ألفا جندوبي، فيريس تحرير، حمزة تريشي كان معكم كوتي ميكرو. تلقاو غدوة كالعادة، شيء طيب للجميع.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك مذهب تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقى عنا نتوياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار
3: كاسيما المعلومات كلمونا على 20-61-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول مذهب تعلم أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بس نيه يوتيوب عن مرمين
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
0: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية لعام واثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان دولسونويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو كوانيغ والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارانتي دوفون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل

0: الغلاف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو؟
0: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
0: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
0: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى لنص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 441 621، ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنين فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمون أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232. وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: Femna.
1: صوتك بالصوت لاني.
2: صفف على الموجة، صفف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. تحياتنا للجميع، مرحبا بكم، تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل اللي معدين موجتكم علينا في برنامجكم صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا، سلموا برشا للناس اللي قاعدة تسمع فينا وهي فكرة هبها، مروحين طوام الخدمة، مروحين طوام القراية. إن شاء الله ربي مع الجميع، والناس زادة كيف اللي قازة ربي ماشية باش تخدم. إن شاء الله ربي معكم الناس كل واحدة واحدة، سلامات وطريق سلامة للجميع. نعرفوا برشا تبدأ الفترة متاع العمل متاعهم تبدأ في الليل، دونك ان شاء الله ربي معاكم انس الكل، ان شاء الله ربي يعينكم. دونك نتوا حتى لسته برشا فقرات، برشا اكتواليتي، برشا حديث. ترافقني اليوم زميلتي رانيا ترافلسي، اهلا وسهلا، مرحبا رانيا.
3: مساء النور عواطف، تحيه ليك، تحيه ساده المستمعين مما هما قاعدين يسمعوا فينا. كما كنت تحكي برشا مواضيع، برشا اخبار باش نحكيوا فيها باكثر التفاصيل. ان شاء الله يعديوا معنا وقت مزيان، ما تبدلوش الموجه.
2: جوستمون برشا نقاط نحكي فيها، سورتو الموضوع الحقيقه الابرز طوى نحكي على غرق شابين زوز في منطقه منزل عبد الرحمن. طبعا شويه ناخذوا اكثر تفاصيل وناخذوا كل شيء من عند بعد شويه. باش يكون حاضر معنا ان شاء الله عبد السلام الترابلسي باش يحكي لنا في كيفاش صايره العمليات التمشيط البري والبحري والجوي على كامل مساحات بحر القناة. دونك تنعرفوا كل التفاصيل وأكثر. دونك عبد السلام الترابلسي، دونك رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر ببنزرت. دونك الحادثة هذه الأليمة اللي تطرح برشا تساؤلات، تنعرفوا أكثر تفاصيل وتنعرفوا أكثر معطيات ومستجدات على الحادثة هذه وغيره، زادة كيف من النقاط اللي باش نطرحوها وباش نحكيوا فيها بأكثر تفاصيل. معليكم كانت عبد المجرمة وتسمعونا راجعين متواصلين.

0: عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك
1: صفف على الموجة صفف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة أهلا وسهلا الأربعة وسبعتاشر دقيقة تحيتنا لكم تحيتنا للجميع مرحبا مرحبا دونك راني نحكيو على الخبر الأبرز اليوم الحقيقة اللي هو المشكل الكبير اللي الحقيقة يطرح برشا تساؤلات اليوم خصوصا بعد ما نحكيه على زوز شباب صغيرات في عمر الزهور اليوم فقدوا وعمليات البحث متواصلة في الموضوع هذايا الموضوع هذا كيف اللي عمل حيرة كبيرة وتتواصل عمليات البحث على زوز شباب ذوما المفقودين منذ نهار 23 سبتمبر دونك الاسم محمد ضياء البجاوي عمره 19 سنة محمد أمين العسكري 18 سنة دونك عملية التمشيط قاعدة سايرة برا بحرا وجوا على كامل مساحات بحر القناة ومحيطه على مستوى منطقة العيون بمنزل عبد الرحمن زاد كيف عبر الزوارق البحرية والغواصين التابعين لوحدات الحرس البحري الحماية المدنية الجيش الوطني وبواسطة آلة الدرون دونك التفاصيل أكثر باش يعطينا رانيا حاضرة معنا عبر الهاتف مباشرة السيد عبد السلام تربي بلسي رئيس الهيئة الجهوية بوزارة الهلال الأحمر التونسي قاعدين بالتنسيق مع بقية الأطراف في بحث متواصل أهلا وسهلا مرحبا بك عبد السلام
2: السلام تحية لك عوض تحية رانيا بحديك وتحية
1: لك مرحبا بالنسبة لعملية البحث اللي انتم دايوغ حاضرين شفنا صور موجودين على عين المكان شنية المستجدات شنية كذا كان فما جديد بخصوص حالة البحث اللي صايرة على زوز صغيرة ذوما
2: بالنسبة لعملية البحث يعني بدأت من البحث الصباح يعني ورد المعلومة على زوز شبان ذوما اللي يعني مفقودين في منطقة الشعرة في منزل عبد الرحمن ولاية بنزرت من مواطن ديك منزلتين يعني تحولت فرقة الغوص تبع إدارة الجهة الحيوية المدنية الحرس البحري الحرس الوطني السواق المحلية على عين مكان يعني تم كيف نقولوا إصدار تعليمات لهاية محلية منزل جميل ولاية الأحمر تونسي من قبل إدارة الجهة ولاية الأحمر تونسي يعني مشارطوا غاديك على الميدان يقوموا بعملية بحث غاديك برية على كامل الخليج شريط نتاع الكنال كله نتاع منطقة الشارع حتى الزرزولة هذيك تم خاطر دي زوم ساكل وبلايص صعاب مش عارف كل شيء نجم يكونوا هذيك واحدين على حاجة تم دعمهم زاد فريق آخر من وزارة الهناء زاد من زرزولة وبارح صارت عملية بحث نهار كامل ويعني وقفة العشية عملية بحث وزاد يوم الصباح عملية بحث كبيرة يعني متجمدين يعني للحماية المدنية درجة بنزرت الحرس البحري الحرس الوطني والجيش التونسي وثم زاد فريق من لدرجة لدرجة جدا نتاع القطرة تاع الوزارة هذي يخدموا فيها جمدوا يجيب غواص تاعهم مع الحماية المدنية ونحن الهلال الأحمر متجمدين غاديك يعني من الصباح حتى العشية ويقولوا الأولاد غاديك وموجودين يعني غاديك والعائلات زاد الاهالي موجودين والوقت الحالي مازال ما تم حتى شيء واضح.
1: جستمون هذا هو الحقيقه الوضعيه بصفه عامه كما صفهنا عبد السلام الترابلسي دونك يعني كما قلت انت ما فماش حتى شيء ما فماش حتى مستجدات بخصوص الحادثه نتاع الغرق نتاع الوليدات ما فماش حتى علامات نتاع قرب مثلا العثور عليهم ما لقيتوش حاجه مثلا تنجم تعاون تنجم ربما تزيد توصلكم اكثر المعلومه والمصير نتاعهم كيفاش
2: بالنسبة للبلايس اللي زي بستاكل والبلايس اللي كل الكنال الكل تم تمشيط متاحة وعملية تمشيط لحتى الوقت الحالي رأي من قبل يعني العناصر الكل يعني حيث مؤسستك جيش وطني حرس وطني إلى الأحمر الناس كلها متجندة غازيك على المكان زادة تم سيد الويلي موجود زادة على المكان في المتابعة معتمد من زد مرقبة زادة في محمد بن جده موجود الناس كلها موجودة غازيك رأي والناس من كلهم قاعدة تتجلد ومواطنين قاعدين يجوا غديك وثم شكون بحارة يعني يعاونوا في البلاد خاطر ما تعرف ثم بحارة يعرفوا ثم بلايز زرقاء أكثر من بلايز غديك يعرفوا هما زاد طول معلومات نتاعها في المتابعة زاد الحياة المدنية يعني مجندة غاديك زاد طلعت الدخل نتاعها باقي تلو زاد من البارح اليوم هذا النجم وفي يطلع في بلاصة من بلايص غاديك بعيدة
1: وي وي جوستومون هو المحل الحقيقة كثرت برشا الأسئلة في الموضوع هذا ولكن ما تكونش معلومة شنو الأسباب ربما اليوم تخلي الشباب صغيرات أنهم ياخذوا المخاطرة كما هذه توفرتش المعلومات عندكم ولا خطر ربما برشا سألت تطرح في الحكاية هذه يا عبد السلام
2: بالنسبة للمعطيات متاع العائلات متاعهم حسب الرواية متاع العائلات متاعهم مشى يقرأ روح خرج كما العادة متاعه مشى يعمل قهوة بعديك في فانسة عبد الرحمن بعد 9:30 يطلبوا فيهم عائلات متاريخون كم تأثير هذه المعلومة الوحيدة يعني المتوفرة في الوقت الحالي هذيك سبب كي نقولوا بعديك تم احد امنيه مع اصحاب ومع حاجه اخرى اما في الوقت الحالي المعلومه الموجوده كان هذه برك يعني بس كل بك تخلي كان على المعلومه هذيك البلاصه اللي يعني نقول فيها الحوايج نتاعهم هذيك البك تخلي المعلومه
1: ان شاء الله نسمع كان الاخبار الباهيه نشكرك برشا يعطيك الصحه شكر كبير على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا رئيس الهيئه الجهويه للهلال الاحمر ببنزرت عبد السلام الطرابلسي دونك راني حتى هذه الاليمه اللي بدات تقريبا من نهار 3 عمليات البحث متواصله كما تحدث عبد السلام الطرابلسي كل الناس متجنده اليوم معناها قاعدين يحاولوا املا انهم يلقاو حاجه تنجم توصلهم للعثور على زوج شباب هذوما ولكن يقعد بالحق لغز كبير ضيع زوج شباب هذوما اللي كما قلنا نعاودوا نقولوا قات ماهيش مفهومه الوضعيه جوسكا مثلا
3: هو ما نجموش نفهموا حتى حاجه الا ما يتم العثور عليهم ساول حاجه وثاني حاجه الاسباب ماهيش واضحه بيان سور بعد ما تكون فما التحريات والبحث اللي تقوم به الوحدات الامنيه في المنطقه هذيك كما قال عبد السلام مع اصحابه ومع عائلته العائله الزوز واصحابه نتاع الزوز الاولاد باش نفهموا شنو الوضعيه لكن كما قال بو احد المفقودين قال وانه خرج كما متعود يعني ما فماش حاجه بزار ولا حاجة جديدة صارت غريبة في الدار باش يخليهم يشكوا انه باش يوصل يعملوا مثلا ما نعرفهم شنو اللي صار بالضبط خاطر معطيات كلها مجهولة والتفاصيل ماهيش واضحة جوست الحاجة الوحيدة المتوفرة واللي موجودة عند الناس الكل واللي تم تداولها اكثر هو انه القام الحوايج على مستوى الحافة نتاع القناة في الشعرة اكثر من هذيك ما نجموش ندخلوا اكثر في التفاصيل واصلا التفاصيل ماهيش موجودة مش متوفرة الا ما يتم العثور الساعة عليهم هذه كأول حاجة وثاني حاجة في نفس الوقت حتى الأبحاث وإلا فتح تحقيق في الموضوع وراء مفتوح التحقيق لكن ما تجمش تسأل وإلا ما تجمش تجاوب يعني يتم استفسار العائلات خد تعرف الوضع يكون حرج برشا لكن نتصور فما على الأقل بحث أولي اللي قاموا به ذكر اللي نعرفوه العادي المعمو به أنه يتم في الأسئلة العادية وإن شاء الله المانع خير احنا نقول إن شاء الله يتلقاوا على خطر المجهودات الكبيرة قاعد يقوم بالحماية المدنية جيش البحر الحرس البحري الحرس الترابي أيضا زيدا ما نسيوش تم استعمال زيدا الدرون في الحكاية هذه دونك والناس كلها متجندة الوحدات الأمنية في كل المناطق قاعدين يفركسوا خاطر ماهيش محصورة كان في البلاصة هذيك هو قاعد حتى العمل وإلا قاعد حتى البحث يكون في الأحياء وفي المناطق المجاورة للبلاصة هذيك كل واحد من موقعه يحاول يفهم ويحاول يبحث مش على الأقل ولا نفهموا شنو اللي قاعد صاير إن شاء الله المنع خير وإن شاء الله يا ربي نسمعوا أخبار طيبة
1: إن شاء الله يا ربي نسمع أخبار طيبة بالحق وأمنا في ربي كبير أمنه ساعات تكون على أرض الواقع تكون ما فهميش هكا مؤشرات ولكن الأمل في ربي كبير وأكيد تنجم تكون ربما تتغير المعطيات يكونوا ما كانوا مثلا مفقودين ضيعوا ثنية أي حاجة المهم يرجعوا سلمين وغانمين يا رب العالمين العائلاتهم والناس العزيز عليهم سينا نمشيوا شوية نحكيوا كرة اليوم منتخب التونسي اليوم يواجه جه نظير الأوغندي اليوم مباراة مهمة برشا بالنسبة لتونس ماهيش مهمة برشا بالنسبة لأوغندا دونك باش نحكي عليها بأكثر تفاصيل لحظات بعد الفصل الإشاري اليوم المواجهة إن شاء الله باش تصير 8 وستنقل مباشرة على

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اصنعي وتبع النظام
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل شيء. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تونسويتش كلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ملي جو بوانيغ والدو غوفمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
8: ألو
9: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
9: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء

ورجال. تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

تحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان المشيط تحبك. أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل لزمان الوصول. تحبك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه كبيره للجميع، تحيه كبيره لكل حد قاعد يسمع فينا ما ادري على موجتنا. كما حكينا رانيا دونك اول مباراه للمنتخب التونسي بعد كاس العالم وتحت قياده معين الشعباني، تونس اوغندا الليله في الجوله الاولى من تصفيات كاس العالم، سامحوني كاس امم افريقيا 2027، دونك اللي باش يربح اليوم باش يتعدى لتصفيات كاس امم افريقيا لعام 2027. بوك برشا ناس تحطوا قالوا انه اوغندا اوريدي ضامنه بلاصتها وماهيش متقلقه برشا، باغ كونتخ تونس الماتش هذا مهم برشا لها.
1: هو الحقيقه هذا يعتبر يعني مباراه هامه برشا، هذه المصافحه الاولى للمنتخب الوطني التونسي بعد النكسه اللي عاشها في كاس العالم 2026 واللي شفنا وقتها ردود افعال في الاحباء وفي في تونس بالنسبه للمردود المنتخب الوطني التونسي. اليوم نشوفوا ممكن روح جديده في المنتخب، شوفوا زادا بقياده الناخب الجديد معين الشعباني، مباراه هذه مع المستضيف اللي باش يكون ضيف لكاس امم افريقيا 2027 اوغندا. كما قلت هما بالنسبه لهم ضامنين الترشح نتاعهم، لكن اليوم تونس يلزمها تبدل الصوره اللي عرفوها الجماهير واللي شافوها التصويره الخايبه اللي كنا قعدنا ديما في قديل الامل، وانه اليوم المنتخب باش يلعب وانه باش يعطينا ايماج مزيانه على الكره. اليوم احنا نقولوا انه ان شاء الله نشوفوا مباراه هامه، نشوفوا اللعب به برشا مع الناخب الجديد، نشوفوا تكتيك جديد زاده في المنتخب مع العناصر الجديده اللي عاودت رجعت اللي هي قديمه جديده وعناصر تعتبر رئيسيه في المنتخب الوطني التونسي. وعلى الاقل اليوم في ملعب حمادي العقب ببيرات تبدل الصوره اللي نعرفوها ودينا تصويره جديده، باش على الاقل اليوم الجمهور اللي حاضر يشيخ ويتفرج في كوره والمنتخب زاده اليوم يلعب بالكدا باش على الاقل يضمن اليوم بلاصتو في كاس امم افريقيا 2027.
0: اكزاكتومون وي وي، كانت تمطرح التذاكر نتاع المباريات اللي كانت الاسهم نتاعها قبل يومين بين 35 دينار. زاد كيف كيف التشكيله درت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني في مواجهه اوغندا على ايمن دحمان، ادم عروس، منتصر طالبي، يان فاليري، امين الشيرني، محمد علي برمضان، فرجاني سيسي، اسماعيل الغربي، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري. كنت تفكر يعني زاد كيف صارت انتقادات في التشكيله نتاع كاس العالم، كيفاش تم استبعاد فيها برشا اسامي اعتبرها الجمهور مهمه برشا، كما مثلا فرجيني سيسي، كما زاد علي معلول، عيسى العيدوني، هذوما اللي يعتبروهم مهمين برشا وصعيب بالحق انك تلقى لهم شكون يعوضهم. دونك برشا مواطني بلوتو توانسه قاعدين يتبعوا اليوم في الشان الرياضي في تونس استبشروا خير كي شافوا الاسماء هذه رجعت للتشكيله بعد ما الامور هكا كانت ماهيش مفهومه برشا في كاس العالم والحديث اللي صح.
1: ونحن نقولوها عواطف مع عوده العناصر الجديد القديمه الجديده للمنتخب. ان شاء الله نشوفوا اليوم مباراه باهيه، مباراه مهمه راي اليوم بالنسبه للمنتخب باش على الاقل يضمن روحه، ونشوفوا الروح الجديده اللي حكي عليها معين الشعباني والتحذيرات الكبيره اللي قاعدين يخدموا فيها. على الاقل اليوم ترجع تبدل التصويره اللي عرفناها على المنتخب ونشوفوا كوره في التيران موجوده ونحيوا ونفسخوا به الخايب الكل اللي عشناه في المده.
0: اهم حاجه بالحق، اهم حاجة اليوم يستناوها المواطنين التوانسه انهم ما عادش يشوفوا الوضعيه الخايبه اللي شفنا فيها المنتخب والترتيب الخايب اللي شفناه في كاس العالم. دونك مواجهه تونس اوغندا المقرره اليوم ماهيش باش تحتسب نتيجتها في ترتيب المجموعه، باعتبار انه اوغندا من البلدان المنظمه لكاس امم افريقيا 2027، بالتالي فانه نتيجه المباراه ماهيش باش تاثر على ترتيب المجموعه كما حكينا، فيما تبقى اهميه المواجهه مرتبطه بترتيب الفيفا والانضمامات وخاصه زاد كيف الانضمام والبطاقات سامحوني المسنده لتونس. سخطوا اليوم انه فما حديث على انه لازم يكون المدرب يكون تونسي بعد ما كان مدرب اجنبي ومعنا ورافقته خلينا نقول
1: اجنبي تونسي،
0: اي خاصه انهم تحدثوا برشا بعد ما كان المدرب نتاع المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم كان اجنبي، فما شكون اللي رحب بها الفكره، فما شكون قال لا. دونك اليوم نشوفوا ناخب وطني تونسي. يبدو لي انه الجامعه بيدها لكره القدم معاملة برشا على الكفاءات التونسية، ويبدو لي صعوب برشا انها تعطيها لحد اجنبي تدريب المنتخب الوطني التونسي.
1: اي هو الحقيقه احنا عندنا كفاءات تونسيه, عندنا رياضيين مهمين, مدربين مهمين في تونس, وكعلاش لا ياخذوا فرصه باش على الاقل, لكن بيان سور لازم يكون حسن في الاختيار, خاطر ناخب الوطن مش اي واحد ينجم يكون ناخب وطني, مش اي واحد اليوم عنده خبره كبيره باش انه اليوم يقود المنتخب الوطني التونسي. هو احنا امانة كبيره في معينه للشعبين, ان شاء الله اليوم نشوفوا تغيير ولو هكا بالقليل في المنتخب الوطني التونسي.
0: انا عاود نذكر النقله التلفاز اليوم القناه الوطنيه الاولى, الشبكه الارضيه اللي باش تنقل مباراه المنتخب التونسي الاول ضد المنتخب الاوغندي على الساعه 8 ليلا. المباراه باش تكون معقوله ايضا عبر قنوات البين سبورتس العربيه والفرنسيه. القناه الوطنيه الثانيه قامت اليوم بنقل مباراه المنتخب التونسي تحت 20 سنه ضد المنتخب الجزائري, وذلك النقل كان اليوم ماضي ساعتين ونص. اخذوا معنا رجال المتوسطين برنامجكم صيف على الموجة, برشا فقرات تستنى فيكم لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راجعين ومتواصلين. صيف على الموجة, صيف على الموجة, الموجة موجتك, صيف على الموجة.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك والفيوبور كسكروت اللبلوبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: اصناعي وتبع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان دول سومويتش كلاياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم مالي جو بوانيغ والدو ريفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للإستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
6: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس جروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
1: صيف على الموجة، الموجة موجتك، موجتكم انتم. مرحبا بكم، تحية كبيرة للجميع. نحكي وقتواليتين، نحكي وأخبار. منزل بورقيبة، شخص بحاجة 30 غرام من مادة الكوكايين وصفيحتين ونصف من القنب الهندي وزاد كيف أقراص مخدرة، وفي قبضة فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة. دونك في إطار المواصلة متاع الخدمة الكبيرة والحملة الوطنية الكبرى للتصدي للمهربين وزاد كيف المروجين المواد المخدرة. شنو التفاصيل رانيا؟
2: نحكي اليوم على فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة. نحكي على استراتيجية وظاهرة هذية للتصدي لها بالنسبة لترويج المخدرات. هي عمليات قاعدة تصير، عمليات استباقية كبيرة قاعدة تنفذ فيها الوحدة الأمنية في ولاية بنزرت وفي كامل تراب الجمهورية، سواء من أمن وطني وإلا حرس الوطني للتصدي لهذه الآفة. اليوم نحكي على شرطة عدلية بمنزل بورقيبة اللي تمكنت من الإتاحة بمروج مخدرات كان بصدد ترويجها بالمدينة في صفوف الشباب، وأيضا زاد بمحيط المؤسسات التربوية. تم الحجز بحوزته بيانسوك. قبل الحجز نحكي على العملية الاستباقية المتمثلة في البحث وتوفر معلومات لدى الفرقة المذكورة بأن وجود شخص بحوزته مواد مخدرة بالمدينة قاعد يدور بها وبصدد ينوي الترويج متاحة. بعد التحريات الميدانية الكبيرة تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة بعد نصب كمين محكم من الإطاحة بالمروج هذا يبلغ من العمر 35 سنة أصيل المنطقة ومن ذوي السوابق العدلية في مجال العنف والعنف الشديد، وأيضا زاد في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، حيث تم حجز بحوزته على 30 غرام من مادة الكوكايين وكمية هامة من الأقراص المخدرة وصفيحتين ونصف من القنب الهندي المعروف بالزطلة كان بصدد ترويجها في صفوف الشباب، وأيضا زاد في محيط المؤسسات التربوية في الساحات العمومية وأيضا زاد في الحدائق العمومية في كل المناطق في المقاهي وفي البلايس هذه الكل بمدينة منزل بورقيبة. وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت أثنت بالاحتفاظ به إلى حين إحالته على أنظار العدالة بالنسبة للمروج هذا. وإحنا كنحكي على المخدرات ونحكيوا على الآفة هذه ونحكيوا على المخاطر الكبيرة اللي هم راو قاعدة الوحدات الأمنية من اللي بدأت العمليات هذه امتاحة لتصدي الظاهرة هذه، فما كميات كبيرة وكبيرة برشا قاعدين يشدوا فيها في مختلف الاختصاصات راهو وموجودة في كل الولايات. احنا ديما نقولوا زادة الأولياء تفقدوا صغاركم، فيقوا شوية معاهم وحاولوا تفقدوا دباشهم شوفوا مع شكون
1: مسؤولية مشتركة
2: على خاطر الرأي ولا تعطى المخدرات في أي حاجة ماهيش مربوطة بالسيجار ولا بالساشي ولا تتحط في الماكلة، تتحط في الحلوة، تتحط في الحلو، تتحط في كل شيء. ماذا بينا يفيقوا شوية تفقدوا صغيراتهم يعرفون زادة مع شكون يخالطوا. وراو زادة ما تنساوش اللي تونس برجالها وتونس بالأسود متاحة بالنسبة للأمن والحرس اللي قاعدين يتصديوا للظاهرة هذه وقاعدين متواجدين ومتمركزين يوميا في محيط المؤسسات التربوية للتصدي لمثل هذه الظواهر وأيضا للحد للجريمة والجريمة المنظمة.
1: تحية كبيرة للأسود الأمن الوطني اللي قاعدين يقوموا بخدمة كبيرة برشا، وإحنا تحدثنا عليهم في كل مناسبة وقلنا نراو حملة كبيرة وطنية كبيرة برشا قائمة بالحق تونس فيها رجال قاعدين ونساء زادة كيف قاعدين يقوموا ويحميوا البلاد هذه، وما هيش مش تكون وليست ولن تكون مرتع للناس اللي قاعدين يروجوا في المخدرات، وما هوش بالسهل الناس هذية انها تدخل المخدرات اليوم بالطريقة السهلة هذية. في إطار اللي تحكي فيه انت رانيا وفي نفس الموضوع، المندوب العام لحماية الطفولة اليوم قال تصريح صادم، أكد منصف بن عبدالله اليوم ان الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة في مختلف ولايات الجمهورية كشفت أن آفة المخدرات تمس حتى اللي أعمارهم توصل 9 سنوات. دونك تحدث وقال أنه فما شكون اللي ما تتجاوزش أعمارهم 9 سنوات من الإناث والذكور بطرق مختلفة، منها استنشاق المواد الطيارة وزادة كيف تعاطي أنواع من المواد المخدرة. دونك زادة كيف تدخل في وشدت في خلال تدخل إذاعة تكسبريس فيم على ضرورة التصدي لاستهلاك المواد هذه المخدرة، قال إنها تمس الحس من الجهاز العصبي، وأشار إلى أن بعض الحالات التي تم اكتشافها كانت في مرحلة متقدمة، واعتبر أن الفضاء الرقمي زاد اليوم يمثل خطر. علاش؟ خطر هما من غديكا يستورجوا صغيرات ذوما ويكونوا هما عرضة لاستهلاك المخدرات. طفل ولا طفلة عمره 9 سنوات الحقيقة رقم مفزع برشا، مانيش نحكيه على 15 و14 يعتبر صغير برشا. 9 سنوات حاجة بالحق لطف، معناها تحدث اليوم مندوب متاع الطفولة وقال انه هذه الارقام اللي وردت وجيتها
2: الحالات المسجلة عندهم. دوك احنا ديما نقولوا ردوا بالكم على صغاركم، رو حتى المحيط العائلي عنده دور كبير اليوم، سواء العائلة وإلا البرة، رو لازم تكون فما العينين على الزوز. ديما نحاول نستحفظوا نتبعوا ونشوفوا، ما نخليش ولدي يخو من عند اللي جي اي حاجة. ننصح ونوعيه بانه رو ذاك اخطر عليه، وان شاء الله يا ربي ما نعاودوش نسمعوا مثل هذه الاخبار.
1: ان شاء الله ما عادش نشوفوا الاخبار هذه المفزعه الحقيقه، وان شاء الله زاده صغيراتنا ووليداتنا يكونوا كلهم لاباس. زاده في نفس الاطار نحب نقعد زاده نحكي على ضروره زاده التوعيه وضروره زاده كيف الحفاظ على سلامه اليوم السواق العربي. دونك مرصد سلامه المرور ياكد اقتناء كاميرات لرصد المخالفات المروريه فور صدور الامر الترتيبي. دونك افاد الكاتب القاري للمجلس الوطني لسلامه المرور التابع للمرصد الوطني لسلامه المرور العميد فراج بن ابراهيم، قال بان باش يتم اقتناء معدات وكاميراوات لرصد المخالفات المروريه فور تلقيح بعض النصوص القانونيه. دونك تحدث وقال انه هذا مهم برشا، خاصه اللي باش يقوم ويسير دايوغ صاير بخصوص استراتيجيه وطنيه متعدده القطاعات للسلامه المروريه، بدات من عام 2025 تواصل حتىش العام 2034. دونك العميد تحدث وقال انه الانطلاق في اعدادها انطلق من عام 2023 وصير خدمة كبيرة اليوم على ضرورة التوعية، وزاد كيف تركيز الكاميروات هذية لترصد المخالفات المرورية اللي تكون طبعا رانية متطورة برشا بتقنيات متطورة بالكداب الكداب. دونك ترصد اليوم الناس اللي قاعدة تسوق بطريقة جنونية، اللي مالوغزما اليوم اغلبية الحوادث المرورية قاتلة تكون السبب متاحة السياقة الجنونية والسرعة.
2: هو لو مهم جدا وانه اليوم تكون فما مثل هذه الكاميرا، وإحنا حكينا عليها مقبل في عدد المناسبات. إن شاء الله يتبدل القانون هذا اللي خول اليوم باش إنهم يحطوا الكاميرا هذه وتكون فما رقابة أكثر مشدة، باش اليوم على الأقل تنقص وتقل حوادث المرور القاتلة اللي هي شنو موجودة اليوم. الحاجة هذه على خاطر اليوم جراء السرعة المفرطة والسرعة الكبيرة الجنونية هي اللي خلت اليوم وإنه نشهدوا أرقام مفزعة الحقيقة. كل شهر وكل جمعة نسمعوا حوادث كان مش يومية نسمعه في الحوادث هذه. احنا نقوله حاجة خطوة بيا مهمة، ان شاء الله نشوفوها نشوفوا تنفيذها في ارض
1: الواقع. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. شكر كبير ليك رانيا الترابلسي، شكرا كبير لكم انتوما على الاستماع والمتابعة. برنامجكم صيف على الموجة متواصل معكم حتى للستة، قد معنا في الاستماع.

0: اثنين يتم معلمين
1: مع تبين مغراوي اتهنى وتمين
0: مع تبين مغراوي اتهنى وتمين تحط على ذمتكم كل انواع الحديد السينية على الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام اثنين هو خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل شيء وكان على الكاليتي خلي بالك وتمين خدمتهم بتكون شوار من خديم زمان تولسونيتش كلياش فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم ملي جوبان لاخ والبو مفتمون هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مفهوم
1: تبين مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي جارانتي دوفون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442

0: اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. نسلم برشا للناس اللي يسمعوا فينا وما كانوا هما موجودين. نحكي هو على ولاية بنزرت، عملية مراقبة مشتركة أفضت إلى حجز وإتلاف 21450 بيضة بأحد المخازن الجانبية الكبرى ببنزرت. ونقلت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بحجز وإتلاف 21450 بيضة تعمد صاحبها خزنها بطريقة عشوائية وظروف غير صحية بحسب ما أفدت بها مصادر مطلعة. وبينت المصادر ذاتها أنه على أثر عملية نوعية نفذتها الجنكل من مصالح المراقبة التجارية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، كيف تدى الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت، وهذه في إطار الحملات الرقابية المشتركة اللي أوصت بها اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار، كيف تدى مكافحة التهريب والتجارة الموازية. دونك أفضت إلى العملية هذه بعد ما تفطنوا خلال عملية مراقبة لإحدى المخازن الواقعة ببنزرت الكبرى، ونتعمد صاحبها خزن كمية من البيض في فضاء جانبي للمخزن في ظروف غير صحية ودون احترام الإجراءات متاع التبريد الصحية. بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت وإثر إجراء التحلل اللازمة من قبل خبرائها المعتمدين، أقرت الحجز الفعلي لما يعادل 21450 بيضة من أجل غياب الخصائص الحسية وضرورة إتلافها مباشرة عقب إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة والمعمول بها في مثل القضايا هذه. كما تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة التحرير محضر اقتصادي من أجل عدم تسليم فواتير البيع وغيرها من الإجراءات الردعية القادمة. متواصل ممارسة هذه للحقيقة تمس من سلامة وصحة المواطن التونسي. زادك شفنا كيف لحوم مالوغوزمون يتم خزنها في ظروف غير مناسبة وغير صحية. شفنا زادا كيف منتوجات تباع في المحلات في المقاهي، زادا كيف يتم طهيها، يتم خزنها، يتم زادا كيف تبريدها بطرق الحقيقة غير صحية بالكل، والضر بالقدا صحة المواطنين. على هذاك مهم برشا نعرفوا من عند شكون نشري، وخاصة زادا كيف الناس اللي عندها المحلات اللي تبيع في الأكلات الجاهزة، تبيع في مختلف المواد الغذائية. مهم برشا انكم تخفوا أول حاجة ربي في الناس، لأنه صحة الناس الحقيقة مهش لعبة بالكل، وخاصة زادة كيف نحترموا القانون ونحترموا الإجراءات والقواعد الصحية المعمول بها في هذا الإطار، في إطار حماية صحة المواطنين والمواطنات. فوالا هكذا وصلنا لنهاية برنامجكم الصيف على الموجة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي تابعتنا وسمعتنا. برنامج صيف على الموجة اللي بدأ معكم تقريبا منذ شهر جويليا كنا معكم حاضرين فيه في البرمجة الصيفية. دونك تقريبا نحاولوا مكملين معكم احنا في مختلف البرامج مختلف المنوعات متاعنا، لكن برنامج صيف على الموجة كما تعرفوا قارب على الانتهاء مع اقتراب بطبيعة الحال البرمجة الشتوية متاع إذاعة أكسجين فام اللي ديما تكون محاضرت لكم برشا جديد، برشا حاجات تليق بكم بسيدة المستمعين. دونك استنونا كونوا حاضرين معنا. ميرسي بوكو الناس كل اللي كانوا حاضرين معنا في برنامج صيف على الموجة، رانيا ترابلسي، زادا كيف سعي مدلة علوي، زادا زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد، والناس الكل انتم زادا السادة المستمعين اللي دخلتوا معنا وكنتوا حاضرين معنا. ميرسي بوكو اللي كيف الكل كانت معايا، عبير، محمد امين عزيزي، اجمل تحيات، عواطف العوني، باي باي في الامان.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتباها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
6: حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: والله والله ما ننساها مهما عملتوا فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي، لمين نادي؟ نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
3: أكسجين فاني.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق

0: نحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
0: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا.
5: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
4: كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232،
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستيك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح، شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون. توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية، مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر.

الفلاقي نهار الثلاثة بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوف وحدة التراكتورات مسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال مسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف، وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: اسنا يعني وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: ألو
10: ألو صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
9: شكون معايا؟
10: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
9: أما منين نبدأ؟
10: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملانا
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايون، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة كل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفية متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان

0: المثالي. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
2: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: الله الله الله الله الله.
1: أنا اللي بدي أسقف لكم.

忘れ捨てたまんま你问起 أصدر وجع والآه والآه ليست كيف